ينفعه ويضره في سيره إلى الله تعالى، أن صلاح القلب في الأحزان والهموم ودواؤه بمداومة ذكر الله. ويقترن ذكر الله عادة بالاستغفار والحمد والتوحيد والتكبير والتسبيح وتفويض الأمر كله إلى الله. من نظم الإمام يوسف ابن النحوي التوزري نتابع وإياكم مستمعين هذه القصيدة الذكرية التوسلية التي جاء في مطلعها: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد.

لقد اعتبر المستشرق الإنجليزي رونالد نيكولسون مستمعين الأكارم في كتابه الصوفيات في الإسلام أن الذكر من أهم العناصر الإيجابية في الطريق الصوفي، حيث أجمع المتصوف المسلمون على اعتباره أساس الدين العملي وجعلوه وثيق الارتباط بالمحبة. وأوردت كذلك المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف أن الذكر يعتبر أول خطوة على طريق المحبة، لأنه إذا أحب المرء أحدا ردد اسمه وتذكره دائما وباح به، ولهذا يصبح قلب من ترعرع فيهم حب الله مأوى للذكر. كما أن التكلف في ذكر الشيء يورث الحب له، وهو ما ذكره أبو حامد الغزالي عندما قال: من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر ذكر شيء وإن كان تكلفا أحبه. فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له. إنها النفس ما عودتها تتعودي.

إجمالا لما قدمناه من المعاني مستمعين الأكارم التي وضعها المتصوفة للذكر، نوجز بأنهم كانوا يعتقدون أنه على قدر ذكرهم لله يكون قربهم منه، وعلى قدر قربهم منه تتحدد إمكانية الوصول إليه ونيل الحظوة لديه، وذلك للنهال من علمه ومعرفته واطلاعه وقدرته، وهي الغاية النهائية التي يسعى هؤلاء المتصوفة إلى تحقيقها. ولكن هذا الهدف الأسمى لا يقتصر تحقيقه على الذكر، بل يمكن بلوغه بوسائل أخرى، إذ ما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس إلا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى، على حد قول الغزالي في الأحياء. وهذا ما حدا برجال التصوف منذ بداية حركتهم إلى اعتماد شكل آخر من الممارسة الصوتية التي استعانوا بها في سعيهم للوصول إلى ربهم، وهي السماع. وقد عرف ابن منظور السماع بقوله: هو الذكر المسموع الحسن الجميل، وكل ما التذته الأذن من صوت حسن سمع، وهو أيضا الغناء. ويكون السماع اعتمادا على تعريف صاحب لسان العرب على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو سماع الذكر الحسن الجميل، والذكر حسب تعريف ابن منظور هو الشيء يجري على اللسان، وهو ما ذكرته بلسانك وأظهرته. وبذلك يتمثل هذا النوع الأول من السماع في سماع المنطوق من الكلام شريطة أن يتسم بصفة الحسن والجمال، وتتنوع مواطن الحسن والجمال في الكلام، فتكون في الألفاظ المنتقات والمركبة بطريقة مستساغة للتعبير من خلالها عن مختلف المعاني والأفكار بأساليب متنوعة، فيها التصريح والتلميح والتشبيه والإيحاء وغير ذلك من الاستعمالات الفنية والجمالية التي تشد الأسماع على غرار ما نجده في منثور الكلام من حكايات وأقوال وحكم وغيرها، وهو ما نجده أيضا في النص القرآني. كما تكون مواطن الحسن والجمال في الكلام إضافة إلى هذا في تناسق الألفاظ الموزونة والموضوعات في قوالب متناسبة ومتآلفة، مثل ما نجده كذلك في الأشعار المنظومة. ويتلخص هذا النوع الأول من السماع على هذا الأساس في سماع الكلام المفهوم والمستساغ دون أن يقترن أداؤه وجوبا بالأصوات والنغمات الملحنة. وقفة إنشادية أخرى مستمعينا قبل مواصلة باقي الأنواع التي حددها ابن منظور للسماع، من أذكار الطريقة السلمية برأس جبل وشيخها محمد شقرون، نبقى مع هذا الإنشاد: إلهنا ما أعظمك، ما لك شريك في قدرتك، ما خاب عبد سألك، فالشكر ثم الحمد لك، إلهنا ما أعظمك.

لقد ذكرنا منذ حين أعزائنا المستمعين أن أوائل المتصوفة قد اعتمدوا العديد من الممارسات الصوتية في رياضاتهم الروحية الرامية أساسا إلى بلوغ الحضرة الإلهية والنهال من النفحات الربانية، وقد ذكرنا منها قراءة القرآن بالتجويد والألحان والذكر بمختلف صوره وأشكاله، ثم انتهينا إلى ممارسة السماع. وقد شرعنا في تعريف هذا السماع الذي جعله ابن منظور في لسانه على 3 أنواع، أوردنا منها النوع الأول وهو سماع الذكر الحسن الجميل المتمثل في منطوق الكلام المركب بطريقة مستساغة والمتضمن لمختلف الاستعمالات الفنية والجمالية التي تشد الأسماع، على غرار ما نجده في منثور الكلام من حكايات وأقوال وحكم وغيرها، وهو ما نجده أيضا في النص القرآني، وعلى غرار ما نجده أيضا في القصائد والأشعار المتنوعة. أما بالنسبة للنوع الثاني من السماع حسب تعريف ابن منظور دائما، فهو كل ما التذته الأذن من صوت حسن، ويشمل جميع الأصوات المستحبة الصادرة عن جميع المصوتات بمختلف أنواعها، كخرير المياه وزقزقة العصافير وأصوات الآلات الموسيقية المعزوفة، وكل صوت يصدره الإنسان وتستسيقه الأسماع مثل الترنم الصرف بالنغمات والألحان، دون أن يقترن ذلك بكلام منطوق، وإلا سمي عندئذ غناء. أما النوع الثالث من السماع فهو ما ذكره صاحب لسان العرب في آخر تعريفه بأنه الغناء، وهو في نظرنا اقتران النوع الأول مع النوع الثاني، أي كلام مفهوم منطوق يؤدى بأسلوب متناسق وبصوت حسن. ويمكن إجمال مفهوم السماع في كل ما يسمع ويؤثر في سامعيه بصفة مستحبة ومستلذة، إلا أن العرب قد دأبوا على الإشارة بكلمة السماع إلى الاستمتاع بسماع الأشعار التي يتم إنشادها على عادتهم، أو التي تغنى بالألحان والنغمات الموزونة

0: هكذا نصل مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. موعدنا يتجدد مع حضراتكم في الحصة القادمة بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
7: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
6: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
8: عيد يا محبوب، ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب.
9: Joyous Eid.
10: Will you eat fire tiger?
11: Eid Mubarak.
12: Feliz Eid.

0: وأنتم بألف خير.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: أوتار الروح. أوتار الروح موسيقات روحانية من العالم. أوتار الروح مع مروان البدوي.

0: حصريا على شبكة بسملة الإنشادية.
1: كل القلوب
2: إذاعة تونس الثقافية تؤنسكم في العيد.
1: إلى

0: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أوتار الروح. أوتار الروح موسيقات روحانية من العالم. أوتار الروح مع مروان البدوي. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة

على سلامتكم حضرات المستمعات والمستمعين الأوفياء في حلقة جديدة من برنامجكم غني يا عصفور، وشكرا مرة أخرى على وفائكم ولطيف تجاوبكم مع ما نقترحه عليكم من مقطوعات موسيقية أكثرها ينهل من معين المخزون التونسي في فترات مختلفة، بطبيعة حال مما هو متوفر في مراكز تخزين التسجيلات وفي مقدمتها خزينة الإذاعة التونسية. نحاول كل مرة باش تكون المقطوعات اللي نقترحها عليكم في قوالب متنوعة، كيما المعزوفات الجماعية والفردية، شوية ملوف، شوية قصايد، وشوية أغاني، مع بعض التعليق. قبل ما نتطرق للموضوع اللي اخترناه اليوم، نقترح عليكم سماعي أصبعين من التراث التونسي، هالسماعي المعروف بسماعي بسبعة طبقات. علاش؟ على خاطر هو فيه خانة واحدة قصيرة نسبيا، والخانة هذيك تتكرر على حسب عدد درجات السلم الموسيقي، سبعة، وتنجم تمشي حتى الأكثر، تعمل الدورة كاملة متاع السلم، يعني بالأبعاد وأنصاف الأبعاد. احنا اخترناه طبعا في خانة واحدة وعلى درجة النواة، مش درجة الري اللي عليها في العادة الأصبعين. إذن نسمعوا سماعي أصبعين، أداء مجموعة موسيقية رافقة الفنان لطفي بوشناق في التسعينات في تسجيل استوانة في صدر في باريس حول الملوف التونسي. سماعي أصبعين.

للملف التونسي اشتمل على عدة مقطوعات ذات مضامين متصلة بالدين وبالقيم الإسلامية الحنيفة، ويحث عليها، وهو ما يندرج عادة في ما يسمى بملف الجد، ولكن حتى الملف الدنيوي اللي يتسمى الهزل أو الهلس فيه مقطوعات ذات نفس روحاني. من هالمقطوعات نلقاو أختام في عدد من النوبات التونسية، نوبات الملوف. اخترنا منها احنا ختم من نوبة المايا يقر بأن الله عز وجل هو مالك الملك، كما جاء في الآية 26 من سورة آل عمران اللي قول فيها جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تماشيا مع هذه المعاني القرآنية يقول الختم اللي هو من نوبة المايا: هيبتك في قلبي مجددة يا مالك الملوك، والجوارح مني مقيدة العفو نسألوك، يا منزل الآيات المرشدة هون لنا السلوك، الله يا رحمن يا عزيز يا سلطان. ويعاود يقول: العفو والغفران نسألوك يا مالك الملوك. خذيناه من تسجيل لعرض موسيقي كنت أشرفت عليه في بداية سنوات 2000 ضمن مجموعة موسيقية ويحمل عنوان أوتار وأذكار. إذن ختم من نوبة المايا: هيبتك في قلبي مجددة يا مالك الملوك.

0: كنا نسمع في ختم من المألوف التونسي الدنيوي، ولكن هو قلت معانيه ومضامينه روحانية، وأنا أحرص الحقيقة في كل حلقة باش نعدي شوية مألوف باش نذكروا به خاصة الشباب من يعني القوالب الغنائية الأخرى الموجودة في تراثنا، ارتجال القصائد ذات الأغراض المتصلة بالدين. هل ارتجال هذايا فن قائم الذات في جل الأقطار العربية الإسلامية؟ في تونس عنا تجربة كبيرة قاموا بها عدة فنانين، ربما في مقدمتهم الفنان لطفي بوشناق اللي لحن عشرات القصائد وارتجلها، ونجد كذلك قبله هو فنان كان عضو في المجموعة الصوتية متاع الإذاعة التونسية، تربى على تذوق الموشحات الشرقية والقصائد الدينية وغير الدينية وأغاني محمد عبد الوهاب، أقصد المرحوم محمد ساسي اللي عنده تجربة في ارتجال القصائد، منها هالقصيد اللي الأغراض متاعه روحانية كيف كيف تتجه إلى المولى عز وجل. يقول في المطلع متاعه: لك الحمد إذ أنت الشكور وأنا الذي تجود به، والشكر أولى به العبد. وهو من بحر الطويل، يعني من بحور العروض في الشعر العربي. إذن نسمع محمد ساسي في ارتجال قصيد ذي أغراض روحانية تتصل بالدين الإسلامي وبتعظيم الخالق سبحانه وتعالى.
1: لك الحمد، لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود به، والشكر أولى به العبد.

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي العبد، والشكر أولى بي العبد، شكرك للخير أنت، شكرك

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي والعبد، والشكر أولى به والعبد، شكرك للخير أنت صانعه.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا. نواصلوا اختياراتنا ونلقاو في رصيد الموسيقى العربية الوترية، يعني اللي تأديها فرق الوترية، عديد القصائد اللي تعظم الخالق عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، كما جاء في سورة الفرقان الآية 59 وفي سورة قاف الآية 38 وسورة السجدة الآية 4. المطربات التونسيات أدينا أغاني تونسية وحتى أغاني مصرية. من الأغاني المصرية اللي اشتهرت بصوت كوكب الشرق أم كرثوم، واللي غناها مولاها ملحنها زاد رياض السنباطي، وتتضمن معاني التعظيم للخالق، الأغنية اللي عنوانها إله الكون، وكتب كلماتها حسين السيد، وهي في مقام الهزام اللي نلقاوه برشا في الألحان القصائد ذات الأغراض المتصلة بتعظيم الخالق أو بالدين أو بالقيم الإسلامية. هالهزام هذا مستعمل برشا، وتو نشوفه حتى في تونس كيف كيف، يمكن لأنه فيه جانب من الترب ومن التطريب. أمينة فاخت سمعت هالأغنية هذه إله الكون وحبت توري القدرة متاحة على أداء هذا النوع من الأغاني الطربية. إذن نستمع إلى أمينة فاخت في أغنية من أشهر أغاني أم كلثوم وتلحين رياض السنباطي إله الكون.

أداء جميل الحقيقة لأمينة في هذه الأغنية في مقام الهزام كما أشرت. المدونة الموسيقية التونسية نلقاو فيها كذلك عدة قصائد تدعو إلى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربما تماشيا مع قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الآية 56 من سورة الأحزاب. من القصائد اللي تسجلت في الإذاعة التونسية بصوت سيدة نعمة وتلحين الفنان القدير ربي طول عمره محمد رضا، القصيد من نظم مرحوم نور الدين سمود، صلوا على خير الورى، نسمعوه بصوت السيدة نعمة.

كنا نستمع مستمعاتنا مستمعينا إلى السيدة نعمة في هذا القصيد صلوا على خير الورى، نعمل ترتيحة صغيرة مع العزف المنفرد اللي كما قلت في مناسبات سابقة ليس له الحظ الكافي في وسائل الإعلام، كأنه يعتبر شيء زايد باش يعبيه به الوقت، ولكن فيه جانب روحاني والعازف ينصهر مع الآلة متاعه ومع المستمع ليبرز المقدرة والقدرة متاعه في التصرف في المقامات المشرقية إذا كان يستعمل مقام مشرقي، ولا في الطبوع التونسية إذا كان يتعلق الأمر باستخبار على آلة من الآلات الوترية. الناصر زغندة كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة واشتهر في الرشيدية كذلك كعازف على الكمانجا باستخبارات في طبوع تونسي، ولكن ربما كثير من الموسيقيين لا يعلمون أنه يحذق التقاسيم في المقامات المشرقية. ناصر زغندة اللي أنا مدين له بتعلم آلة الكمانجا وحصولي على أول آلة هذه الكمانجا كهدية منه رحمه الله، نسمعوه في هل التقسيم اللي يبداه في مقام النهواند وينتهي بمقام الرست من المقامات المشرقية، تقسيم كمانجا ناصر زغندة.

بعد هذه الاستراحة الموسيقية مع النصر زوندا في تقسيم على الكمانجا، نعود إلى الغناء الفردي. يتعلق الأمر توا بأغنية تمدح تتغنى بأحد الأولياء الصالحين اللي عندهم حضور في المدونة الموسيقية التونسية، منهم سيدي بوسعيد الباجي اللي تغنى به علي الريحي. هو أبو سعيد خلف ابن يحيى التميمي الباجي، تولد سنة 1160 وتوفى سنة 1231 ميلادي. أصله من باجة كما يدل عليه اسمه، حفظ القرآن وخذ العلم عن عديد الشيوخ وتجول ما بين مكة المكرمة وبلاد الشام اللي زارها، وعاود رجع لتونس واستقر في الضاحية الشمالية اللي أصبحت تحمل اسمه. وهالضاحية هذه أصبحت مقصد للزوار سواء من تونس وإلا من الدول الشقيقة والصديقة اللي تجي ويزوروا بلادنا كسواح. إذن نسمع بوسعيد العالي كلمة الشاعر طاهر القصار، ألحان وغناء علي الرياحي، وهي في مقام مشرقي هو الحجاز كار.

كانت هذه أغنية لعلي الريحي تتغنى بسيدي بوسعيد الولي الصالح. نمر إلى موضوع آخر من المواضيع اللي عندها علاقة بالروحانيات، العمل. وما أدراك ما العمل؟ ربي يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون في سورة التوبة الآية 105. والعمل الزراعي عنده مكانة في المجتمعات ومكانته كبيرة، لأنه يأمن الغذاء للمواطنين ويتطلب جهد وكد. الأغنية اللي اخترناها تتعلق بالزراعة، عنوانها الثانية والبير والمية والقصبة سودها صداح، أشخر منها عيشة هنية كيف عيشة ولد الفلاح. اللي كتب كلماتها عبد المجيد الغربي، لحنها رضا القلعي في مقام الرست على درجة الجهركة، وغناها بكل اقتدار الهادي القلال اللي كان رفيق رضا القلعي وأدى العديد من أغانيه. إذن الأغنية فيها جانب اجتماعي، ولكن أنا أرى كذلك أن فيها دعوة إلى الإقبال على الزراعة. احنا نقول الفلاحة في تونس، هذه المهنة النبيلة التي تدر على المواطنين ما يقتاتونه. هي الغنية تقول ولد الفلاح عايش مرتاح، صحيح، ولكن في الواقع هو يكد ويجد حتى يساهم في أن تعطي الأرض خيراتها. إذن نسمعوا الثانية والبير والمية والقصبة صوتها صداح، أداة لهادي القلال.

0: كان هذا آخر اختياراتنا، ولاحظت ربما أنها خرجت عن المواضيع المتصلة بالعاطفة وتناولت المواضيع المتصلة بالروحانيات وبالعمل اللي هو كذلك من الحاجات اللي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى القيام به. وهكذا نصل إلى خاتمة هذه الحلقة من غني يا عصفور. شكرا جزيلا للسيدة سونيا التي أمنت الهندسة الصوتية، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في صحة جيدة في حلقة قادمة من غني عصفور، نقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ينتظره الكبار والصغار، ويتغير بحلوله إيقاع الحياة، وتنشرح له النفوس وتبتهج، ويعم بمقدمه البشر والفرح والسرور، وتظهر معالم الزينة وتنتشر. ذاك هو العيد في حياة الناس أيًا كانوا وكيفما فكروا ونظروا إلى الوجود. لا نتحدث عن عيد معين، بل نتكلم على العيد بما هو فكرة وممارسة، وبما هو ظاهرة قارة في حياة الإنسان وتاريخه منذ أقدم العصور. فكرة وممارسة عرفتها الحضارات جميعها، ولا تزال الإنسانية في العصر الحاضر تحتفي بالعيد وتقيمه وتضبط له المناسبات والمواعيد. فكأن العيد عندئذ ظاهرة أنثروبولوجية تعكس حاجة الإنسان إلى التفكير والتأمل، وفي الوقت نفسه إلى الفرح والبهجة واللهو والمرح، وإلى اقتطاع فسحة من الزمن وجزء منه لا يكونان كسائر الأزمنة والأوقات. أجل، حين نكون في عيد فنحن بالضرورة في الزمن الاستثنائي، ولكم يبدو الإنسان متعلقاً بمثل هذا الزمن الاستثنائي ميالاً إليه، لذلك حول المفرد إلى جمع وجعل العيد أعياداً متعددة كثيرة. لا شك في أن للعيد دلالات رمزية أخرى مبثوثة في الأساطير والمعتقدات القديمة مرتبطة بها وثيقة الارتباط، كما له مظاهر تتمازج فيها طقوس العبادة مع عادات الاحتفاء والاحتفال.

0: قطر الندى.
1: العيد إذن مقترن بجميع الثقافات والحضارات قديمها وحديثها، فقد كان لليونان أعيادهم، وكان للفرس أعيادهم أيضاً، وكان لسائر الأمم والشعوب على امتداد التاريخ أيام عيد أعظموا شأنها واحتفلوا بها وخلطوا فيها بين العبادة واللهو والمتعة. من أشهر أعياد الفرس عيد النيروز في رأس السنة الفارسية، ويوافق يوم 21 من شهر مارس من التقويم الميلادي، ولأنه يوم الاعتدال الربيعي فهو عيد الربيع وانبعاث الحياة. ومن أشهر الأعياد الفارسية أيضا عيد المهرجان، وتعني التسمية المحبة المتصلة، ويوافق هذا العيد يوم 26 من شهر أكتوبر من كل سنة. أما أعياد اليونان فقد ارتبطت خاصة بالآلهة وعبادتها والتقرب إليها، كما ارتبطت بدورة الزمن وتعاقب الفصول والسنوات. ولليونان أعياد كثيرة، منها عيد كرونوس وعيد أبولو وعيد ديونيزوس وعيد زوس. من الأعياد المعروفة عند اليهود يوم الغفران أو عيد الصوم الكبير، وهو متمم لأيام التوبة العشرة. وأعياد اليهود متصلة بالدين نابعة منه، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المسيحيين، فأعيادهم كلها تدور على المسيح وعلى حياته وأعماله. ومن أهمها عيد ميلاد المسيح وعيد الفصح. كانت أعياد العرب في الجاهلية إما أعيادا يهودية أو أعيادا مسيحية بحسب الديانة السائدة في هذه الأرض أو تلك من بلاد العرب. وقد أشار النابغة الذبياني في بعض شعره إلى عيد كانوا يسمونه السباسب، ومن ميزاته أن التحية فيه تكون بالريحان، فقال: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب.

0: قطر الندى.
1: ظهر الإسلام فأقر للمسلمين أعيادهم، وهي يوم الجمعة من كل أسبوع، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. وقد احتفل المسلمون بعيد الفطر أول ما احتفلوا به في السنة الثانية بعد الهجرة، ويمتاز عيد الأضحى بدوامه شرعاً 4 أيام، هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. والأعياد في الإسلام عبادة وتقوى وفرحة وسعادة وتسامح بين الناس وتضامن بين الأغنياء والفقراء وتزاور وصلة رحم.

0: قطر الندى.
1: للأعياد الدينية طقوسها التعبدية ورمزيتها ومعناها ودلالتها، لكن لها وجه حضاري يتمثل في العادات والتقاليد ومظاهر الاحتفال، وهي من صنع الإنسان ومن إنتاج المجتمعات البشرية. لذلك قد تختلف من بلد إلى آخر ومن شعب إلى آخر أيضاً، لكن الأعياد تظل واحدة في كونها مناسبة للفرح والسرور والسعادة والهناء. وقد صور بعض الشعراء فرحة الناس بالعيد فقال: بشائر العيد تترى غنية الصور، وطابع البشر يكسو أوجه البشر، وموكب العيد يدنو صاخبا طربا في عين وامقة أو قلب منتظرٍ.

إن كانت الأيام السابقة للعيد أيام حركة ونشاط وتهيؤ واستعداد للحدث العظيم، فإن ليلة العيد ليست كسائر الليالي، هي ليلة لها ألقها ولها نورها وبهاؤها. وقد خاطبها بعض الشعراء بقوله: يا ليلة العيد، كم في العيد من عبري لمن أراد رشاد العقل والبشر.

وللهلال في تحديد موعد الأعياد الإسلامية دور، وأي دور؟ لذلك يمثل ظهوره فرحة لا تضاهيها فرحة، واستبشارا ليس كمثله استبشار. ولابن الرومي حول هلال العيد شعر لطيف طريف، منه قوله: ولما انقضى شهر الصيام بفضله تجلى هلال العيد من جهة الغرب كحاجب شيخ شاب من طول عمره يشير لنا بالرمز للأكل والشرب.

قلنا إن العيد يختلف عن سائر الأيام، فهو زمن الراحة والمتعة، وزمن الترفيه والخروج من مألوف الحياة ومعتادها إلى حياة ينسى فيها الإنسان ولو إلى حين مشاغله ويتخلص من أعبائه. وفي الأعياد يبرز الجانب الاجتماعي للحياة ويطغى، فتكثر اللقاءات والزيارات ويتسامح فيها الناس وتتعالى الهمم والنفوس، فضلاً على ما يظهر في الأعياد من تكافل وتضامن ومساعدة الأغنياء للفقراء ورعاية الموسرين للمحتاجين. وقد حث الإسلام على أن يكون العيد مناسبة لمثل هذا البر ولتجسيم مثل هذه القيم والمبادئ السامية. وعن مثل هذا المعنى عبر بعض الشعراء فقال: هذا هو العيد، فلتصف النفوس به، وبذلك الخير فيه خير ما صنعا. أيامه موسم للبر تزرعه، وعند ربي يخبي المرء ما زرعا. فتعهد الناس فيه من أضر به ريب الزمان، ومن كانوا لكم تبعا. وبددوا عن ذوي القربى شجونهم، دعا الإله لهذا والرسول معا. واسوا البرايا وكونوا في دياجيرهم بدرا، رآه ظلام الليل فانقشعا.

قد يكون العيد أيضا حزنا وأسا، وقد يكون ضيقا وشدة، وقد يكون بؤسا وعناء كأشد ما يكون البؤس والعناء. تتعدد الأسباب والحزن واحد، والضيق شديد خانق يكاد يطبق على النفس فتهلك. فهذه أسرة غاب عنها عائلها يوم العيد لسفر أو موت، وهذا فقير لا مال لديه حتى يحتفل بالعيد، وهؤلاء أطفاله يتألمون من الحرمان، فلا جديد يلبسونه ولا لعب يلعبون بها كما يلعب سائر الأطفال. وهذا حبيب فقد من أحب، وهذا سجين قابع في سجنه، وهذا غريب بعيد عن الأهل والديار، وهذا وهذا وهذا. فكيف يكون العيد عيدا؟ وكيف السبيل إلى الفرح والسرور؟ حسب المحروم في هذه الحالة أن يعبر عن شقائه ويقول كما قال المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيد دونها بيد.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. مرحبا إلى إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.

0: ايدك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك وبايدك تتمنى بوس ايدك.
1: الله
2: خدامك ومريدك يا جد الحسنين.
1: كمان
2: بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. أغاني الحياة.
2: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، صباحاتكم جميله وصباحاتكم سعيده، وانا سعد دائما ان نواصل هذه الرحله مع بعضنا البعض. وكالعاده التحايا تاتيكم من جميع ابناء هذا الفريق، فريق منوعه المنوعه الاذاعيه الصباحيه على هذه الموجات، ومنوعه العيد في هذا اليوم تقودها تقنيا زميلتنا سهير زيان. الحمد لله على سلامتك طبعا بعد هذه العطلة، وأرجو أن تكون هذه العطلة أيضا عطلة الخيرات والمحبة والفرح الدائم. ونعلم طبعا أن هذه الجولة جولة رائعة وجولة جميلة، مهم جدا، مهم جدا الحديث عن ذلك، ولكن سنعود أساسا لذلك بعد قليل. نذهب الآن أساسا لهذا الركن، ركن سيدة صباح، ركن فيروز، ليسعد المستمع أيضا ويواصل معنا هذه الأجواء، لأننا سنستقبل اليوم تهاني العيد وتباريك العيد على رقمنا 71 844 600. طبعا بيمكن الجميع أن يسجل رقمه ليكون ضيفنا وليقدم تهاني العيد على امتداد هذا اللقاء المتواصل حتى الساعة 10.
1: في حضرة سيدة الصباح

نحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نذهب مباشره الى بعض الاحداث الحاصله في مثل هذا اليوم 28 ماي 1863. الخديوي اسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدوله العثمانيه عرف باسم فرمان مصر.

0: يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن خديوي إسماعيل لتولي الحكم في مصر. انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق كان سنة 1946، وسنة 1949 وتم وضع دستور ألماني جديد لتلافي الثغرات في الدستور القديم الذي أوصل أدولف هتلر لدفة الحكم. الملك حسين يفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس سنة 1964، واليونان تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1979. عقد لقاء القمة الرابع بين الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والأمريكي رونالد ريغان في موسكو سنة 1988. انضمام إريتريا إلى الأمم المتحدة كان يوم 28 ماي 1993، وأيضا إعادة عرض لوحة العشاء الأخير الشهيرة التي رسمها الرسام الشهير ليوناردو دي فينشي بعد 22 عام من الإصلاح والترميم، كان ذلك سنة 1999. الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وبعد إجراء المشاورات النيابية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الحكومة، يكلف فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة الجديدة سنة 2008. إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سنة 2011. ونختم بهذا أيضا بهذا الحدث لمحالة، هو رياضي ولكن مهم. ريال مدريد يتغلب على نادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2022، ويتوج باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، كان ذلك يوم 28 ماي كما قلنا 2022، ونهائي دوري أبطال أوروبا هذه السنة سيكون موعده السبت 30 ماي. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا مع هذه المختارات الغنائية المختلفة.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm، موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
6: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. عيد اضحى كريم، عيد اضحى مبارك سعيد لكم مستمعينا الافاضل. فقط نذكر بان عيد الاضحى له عدد من الاسماء، من بينها يوم النحر والعيد الكبير وعيد الحجاج. تتسم ايام العيد اساسا بالصلوات وبذكر الله، وتتسم اساسا بالعطف ايضا على المحتاجين والفقراء، وتتسم بالافراح وبالمباهج وايضا بالاجواء السمحه. المدن والقرى كلها ايضا تزدان بالأثواب الجميلة وأيضا بالأكسية الجميلة، ويسمى العيد الكبير في عدد من البلدان، في تونس، في مصر، في المغرب، في الجزائر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، السودان، سوريا، ولكن في البحرين عيد الحجاج، في إيران عيد القربان، في تركيا قربان بيرمو. ويذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان لشراء أضحية العيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية طبعا لكل شخص، ومنهم من يشتري خروفا، والبعض الآخر يشتري بقرة، والبعض الآخر يشتري جمل. طبعا هناك في تونس أيضا هناك من يذبح جملا، وطبعا كل هذا الذي يعنينا كل يعيش أجواء العيد حسب طاقته. والتحايا طبعا لكم مستمعين الأفاضل، رغبتنا دائما دائما أن تكونوا بخيرات وأن تكونوا بصحة جيدة، هذا هو الأهم. والأهم من ذلك أيضا العطف على الفقراء والتواصل الجيد مع الآخرين. إذن عيد أضحى كريم، عيد أضحى مبارك سعيد. مرحبا ومرحبا على رقمنا 71-844-600، بإمكان الجميع أن يكون ضيفنا هذا الصباح وأن يكون معنا في هذا المباشر ليشارك، ليتفاعل، ليتناغم، ليقدم أيضا، ليقدم بالأساس تهاني العيد لأفراد عائلته، ونحن نسعد ب المعايدات المختلفة. وهنيئا لكم بالعيد الذي أنتم أساسا عيده، وقد قال المتنبي هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد ولازالت الأعياد لبسك بعده، تسلم مخروقا وتعطي مجددا.

0: يا دار الحبايب.
1: إذاعة تونس الثقافية أتمنى لكم عيد سعيد.
2: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: ويبقى التسامح هو الشكل الأخير من أشكال الحب كما قالها أيضا أحد الفلاسفة. وكن شديد التسامح مع من خالفك الرأي، فإن لم يكن رأيه كل الصواب فلا تكون أنت كل الخطأ بتشبثك برأيك، ومن دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل. إذن لابد أن نتسامح، ولأن التسامح أيضا يعني أن تمنح لنفسك الفرصة لكي تبدأ بداية جديدة. طبعا أنت تمنحها لنفسك وأيضا تمنحها للآخر، لأنك تمنح الكراهية الموجودة بداخلك غرفة صغيرة جدا في قلبك وقد تخرجها من هناك، وهذا مهم. إذن العيد هو عيد التسامح، عيد الصحة، عيد البركة، عيد الجمال، عيد البهجة، وعيد أضحى مبارك. مرحبا دائما بكم، استقبلنا باقة من الأرقام لا محالة. بعد قليل نهاتف الجميع، ومرحبا ومرحبا دائما بكم على رقمنا 71 844 600. بإمكان الجميع أن يكون معنا في هذا اللقاء الذي تقوده زميلتنا سهير زيان، والتي تقول لكم مرة أخرى عيد أضحى سعيد.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك،
1: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بأ

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
2: أهلا ومرحبا، كل أيام كما أعياد، كل أيام كما أفراح، وكل أعيادكم أيضا سعادة وبهجة لا محالة. كنا في الاستماع لهذه الرائعة صفية شامية، وانظروا هذه الطريقة في التخاطب، وانظروا هذا اللين وهذا اللطف وهذا الرفق، وانظروا وهي أيضا تستعمل المفردات الجميلة. قالوا لي يسمر، قلت أنا ليه لا محالة، تتغنى تتشبب تتغزل، كل ذلك متاح، كل ذلك جميل. إذن افرحوا وابتهجوا، وأيضا تواصلوا بالكلام الجميل بينكم، هي فرصة لا محالة بالنسبة للعيد كما قلنا. في هناك لقاءات، هناك تواصل، هناك تفاعل، هناك أيضا تجاوب، هناك تناغم بين أفراد العائلة، وأيضا هناك تفاعل مع الآخر في العموم. وبالتالي لابد دائما من الكلام الجميل واختيار ألفاظنا، وأيضا اللطف في ذلك، كونوا لطفاء، لا يوجد أروع من اللطف لا محالة، هذا هو الأروع وهذا هو الأجمل. وعندما نتحدث عن التواصل الفعال، عندما نتحدث عن التواصل الجميل، عن حسن إدارة لقاءاتنا، دائما نعود لهذا الصوت الذي لابد أن يكون منخفضا، وأيضا أن نتحدث بتؤدة وببطء، وألا أيضا نتحدث كثيرا، وبالتالي أنا ذاك سنتمكن من الإقناع، سنتمكن أيضا من سماع الآخرين، من التفاعل الإيجابي مع الآخرين. نواصل رحلتنا وعيد أضحى سعيد.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيينا لكم متجدده او في انا تحيينا دائما لكم. هكا زميلتنا سهير زين هذا الصباح تتفاعل طبعا بعد هذه العطله من اوروبا الى تونس، والاجواء طبعا تختلف نهائيا، خاصه هذه الاجواء اجواء العيد. هكا ثم تفاعلات بعد قليل، سنستمع ايضا للمطربه منيرة حمدي رحمها الله في كوكتيل تونسي، وطبعا ستكون أجواء كالعادة هي أجواء إذاعة تونس ثقافية وأجواء العيد. ولكن قبل هذا نستقبل هذه المكالمة معنا، وتواصل معنا الأستاذ الهادي المنصوري. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل ولياس ولياسمين يا أخي رمزي.
0: أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، عيد أضحى كريم، مبارك سعيد إن شاء الله
1: أجمعين، إن شاء الله أجمعين علينا وعلى عائلاتنا الكل، وعلى الشعب التونسي، وعلى سيد الرئيس، وعلى الجيش التونسي والأمن التونسي، وفلسطين والكل، كل العالم الكل.
0: آمين العالم الكل. آمين، العالم الإسلامي الكل. إذن أجواء العيد كيف كان العيد؟ قل لي، تعرف تذبح ولا
1: لا؟ ما نذبحش أنا. عندي زازار، عندي زازار تبارك الله عليه، قايم بالواجب، هو اللي يذبح وهو اللي يقص وهو اللي يعمل. عندي فيه كبيرة فيه.
0: اسمعني، راهو اللي يطلب من مرته هكا، ولا اللي يطلب انها تغسل الدواره، يلزم هو زاده يكون يعرف يذبح العلوش.
1: لا انا ما شرطت عليه المراه، قالت لي نحب الدواره ما حاضره باش. كلمت الزازار اخويا ما قصرش، حاضرها لي حاضره كامله شامله، روحت بها هكا تلصف الاصفان.
0: اي باهي، هذاك علاش معناها هذاك انت عامل حسابك على بكري ما تعلمتش الذبيحه.
1: لا والله كل عيد نقول تو نتعلم شيء، يفوت العيد
0: ننسى كل شيء. لا كيفاش تعدى الجو البارح، اجواء العيد، وكيفاش تعدى النهار مع شكون تواصلت؟
1: والله جو مبارك سعيد، وكانت فرحه كبيره
0: الحمد لله،
1: وكنا معناها الناس كلها تستنى في الزازار، وماخذين نوامر كل واحد يجي نمره يذبح ويريق اموره. تعدى الجو خارق العاده، والناس كل فرحانه، والناس كل فرحانه بعضها، وتعيد على بعضها ومستبشر بعضها، والحمد لله ان شاء الله كل يوم احنا ايامنا عيد ان شاء الله.
0: امين امين يا رب العالمين،
1: ومسرات
0: محلاه الدعاء ومحلاه الجمله هذه، ان شاء الله كل ايامنا اعياد وكلها افراح وكلها مسرات. رغم ان الفتره الاخيره لمحاله ما لاحظته شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤلم جدا، خاصه عندما نجد من ناحيه هذه الاسعار، اسعار مرتفعه جدا للعلوش العيد، ولكن في المقابل هذا لا يقلق يا استاذ منصوري، لا يقلق مثل الإيلام الذي نجده والتجريح الذي نجده في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ظهر ثم حقد اجتماعي كبير لابد أيضا من
1: ثم ناس هم قاعدين يغدوا في الحقد الاجتماعي لمآرب معينة، يحبوا يثوروا الشعب ضايع على على على على على على رئاسة الجمهورية وعلى نظامه وعلى جيشه وعلى أمنه وعلى قضائه. أنا هذه مآرب، هذه مخططات جهنمية قائمة بها مجموعات خاصة تتواصل مع بعضها، ويحبوا معناها البلاد هذه اللي هي إن شاء الله تكون بلاد عصية وأبية ومحمية من بأمنها وبجيشها وبرئيسها، وإن شاء الله تكون مليعة وحصينة، وإن شاء الله بحول الله راهو المخططات هذه كلها وقع كشفها، وفي القريب العاجل هاو نبشر
0: أسمعني
1: الإذاعة التونسية الثقافية، نبشر الشعب التونسي اللي باش تبدأ فترة نتاع رخاء، وفترة نتاع تونس اللي باش تولي هي تقود العالم كامل.
0: أمين به سي المنصوري، استاذ منصوري،
1: قريبا قريبا قريبا.
0: استاذ هادي
1: اخويا،
0: اللي لاحظته شوف معناها تلقى هذا سواء فلاح والا قشار، ما يعنينيش، اللي يبيع في العلوش معناها تلقاه يقول في كلام مؤلم قدام المصدح، معناها وقت اللي يعطيه الميكرو يقول كلام مؤلم، يقول معناه يخاطب الناس الآخر، شبيك انت يا طبيب كذا، شبيك انت يا إعلامي كذا، شبيك انت يا محامي كذا، يا أستاذ شبيك، معناها وثم حقد نوعا ما. ثم لا لحظة أستاذ منصوري، ثم أيضا هذه المجموعة وهذه الفئات المختلفة، نتحدث عن الإعلامي والطبيب والمحامي والمهندس والقاضي وغيره، نجد أيضا تعليقات للأسف مؤلمة جدا، وثم دعاء البعض معناه يخاطب في الفلاح، والله أعلم هو فلاح ولا قشار ماهوش مشكلة، ما يقول له أيضا إن شاء الله تتصحر، يقول له إن شاء الله الفترة الجاية مع ثم مطر وغير ذلك من الأدعية. هل هذا معقول؟ ربما الأدهى والأمر يا أستاذ هادي هو هذا الإعلامي، ما نعرفش أنا إعلامي ولا ماهوش إعلامي، لا محالة، اللي نلقاه شاد المصدح في رحبة ويتواصل مع هذا، ثم تلقى الأسئلة متاعه بائسة وتعيسة، والتفاعل متاعه وحواره مع اللي يشري وإلا مع اللي يبيع، الحوار يغذي نعم يغذي روح الحسد والأحقاد المختلفة، وهذا الذي لا نرتجيه أبدا. تفضل أستاذ هادي.
1: خويا العزيز هذه قلت لك راهو هذوما ثم إرهابيين متغلغلين في مفاصل الدولة، متغلغلين في القضاء، متغلغلين في المحاماة، متغلغلين في الإعلام، متغلغلين في كل شيء في جميع مفاصل الدولة، وراهو هذه تو أمورهم ولت مفضوحة، والحمد لله حنكشفنا المخططات الجهنمية هذه الكلة، وبقدرة ربي قريبا تونس باش تنتصر بالمحبة متاعها،
0: نعم،
1: وبالسلامة متاعها،
0: نعم،
1: وبالتآخي وبالتضامن.
0: أعطينا جملة يا سي المنصوري. سيل منصوري خليني من المخططات والكلام الكبير، انا حاجتي بجمل منك انت معناها كاستاذ. يا سيل منصوري، سيل منصوري اسمعني عاد، سيل منصوري
1: كل الشله القاعد هذه مخطط.
0: لا اسمعني عادي يا سيل منصوري كيف مش تسمعني بعد اذنك، انا طلبت منك بكل لطف هذا الصباح نحبذ جمل باهيه للمواطنين للجميع، أعني بذلك هالفلاح والقشار، وأعني كل واحد مشى يشري في علوش على امتداد هذه الأيام، نحبذ منك جمل تدعو للمحبة وللتآخي وللتسامح، هذا الذي يعنيني. تفضل سيدي، شو تقولهم باش الناس تحب بعضها؟
1: تو قلت لك يا سيدي رمزي،
0: أي
1: معناها هذه الامور هذه كلها منوصوله، اللي معناها تو كل شيء مكشوف.
0: يا سي المنصور انا قلت شنو المكشوف؟ اسمعني خليني في الجمل متاعي، لو تكرمت اعطيني زوز ثلاثه جمل، قول يا ناس حبوا بعضكم، ما تنجمش تقول هكا انت، اعطيني هذا هو اللي حاجتي بيه.
1: احنا هذه هي احنا لغتنا الكل، يا ناس حبوا بعضكم، يا ناس تاخوا، يا ناس ما تخافوش على تونس، تو هي الكل راهي. شوف
0: خليني اسمعني يا سي المنصوري، علاش ترجع بيا؟ يا اسمعني، ما حبذش، ما ندخلوش في حاجة أخرى، أنا قلت لك فقط لو تكرمت. يلا مباشرة حدثني على العيد، إذا العيد تعدى به.
1: العيد إن شاء الله عيد مبارك سعيد.
0: نعم.
1: وإن شاء الله هذا آخر عيد الشعب التونسي، معناها الأغلبية بتاعه ما عايدتش فيه، إن شاء الله هذا آخر عيد. بقدرة ربي من عيد الجاي الشعب التونسي باش يروح بعلوشه، والناس الكل تقعد فرحانة، وباش تتبدل تونس.
0: واضح. إذا على شكون تحب تعيد سي المنصوري؟
1: تحب نعيد على عائلتي.
0: نعم تفضل. أي شكون عائلتك؟ شكون عائلتك؟ سميهم تفضل.
1: عائلتي عندي زوجتي ليلى،
0: أي،
1: وابناتي شيماء وجهاد، وولدي محمد ذاكر، وجميع الأحباب وجميع الأخلاء، وكل من وقف مع تونس.
0: وشكون الأحفاد؟ شكون شنو سميهم الأحفاد؟ علاش هكا الأحفاد هكا؟ هو أعطيني الأسماء.
1: الأحفاد عندي سيدي سلطان، عندي أحفادي، عندي غالية، عندي كنزة،
0: ربي يحفظها،
1: أحفاد الشعب التونسي كله.
0: أمين يعطيك الصحة.
1: الشعب التونسي كله، وإن شاء الله آباء وأزواج وذريات الشعب التونسي كله تعود عايش بخير، وبقدرة ربي باش يكون هذا آخر عيد.
0: لا لا هذا ها اسمعني، كل أعيادنا كل أيامنا أعياد يا سيد المنصوري، كل أيامنا أعياد، هذا الذي نؤكده، كل أيامنا أعياد، كل أيامنا أفراح. حبيت نشكرك شكر خاص هذا الصباح مرة أخرى، ده أرجو منكم مستمعين الأفاضل تأكيد هذه المسألة. نحبذ كل مكالمة، كل مكالمة تأكد على نقطة رئيسية، التآخي، دعوة للتآخي، دعوة للتحابب، بعيد على كل شيء. لسنا مع أحد ولسنا ضد أحد، الذي يعنينا أن نكون متحابين وأن نكون متسامحين. لو تكرمتم هذا الصباح على صفحاتكم الخاصة اكتبوا ذلك وانشروا ذلك، ودعواتكم دائما للجميع حتى نتآخى أكثر، وحتى نسامح بعضنا البعض آخر، البعض الآخر، وحتى نمر دائما إلى الجمال والبهاء ونستقبل الأيام الجميلة دائما.
2: يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب، الحب

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك كنتينا ودني سمعت

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
6: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: أهلا ومرحبا، عيد أضحى سعيد، عيد أضحى كريم وبهيج إن شاء الله تعالى. نوصل رحلتنا مع المهاتفات ومع مستمعينا. رقمنا 71-844-600، بإمكان الجميع أن يكون حاضرا معنا هذا الصباح ويقدم تهاني العيد. التحقت بنا أيضا الوفية إذاعة تونس الثقافية السيدة مية شعيب. عيد أضحى سعيد، أهلا وسهلا.
8: سيد يمينا، محلاه العيد، محلاه العيد، علينا بالخير يزيد، وشر بعيد أيامنا من عيد العيد. بالبشرة جانا بالفرحة ياسر جهانا، جبان هلالة بيها فرحنا وزاد هنانا، نلعب ونسيخ نغني على العيد غناية، نرقص وندور العيلة فرحانة معايا. محلاها ليلة، ليلة عيد وفيها زينة، رقصنا وغنينا محلاه العيد يسلينا، لعبنا وجرينا نغني الليلة عيد الليلة. عالألفة جمعنا محبتنا لبعضنا تزيد، سبكوا مودة رحمة نرحم بيها الغير، يسلموا قليل معانا يفرح بالعيد، بقلب حنين دموع نمسح ونزيد. محلاها أيامة فيها أخواتي وأمي وبابا، بالعيد نهنوا وخالتنا وعمتنا نفرح، نرحم نتذكر ما ننسى الجار مع الجارة، فيه نزور جدي وجدي وخالي وعمي، ليهم نقول يخليكم لينا يا ربي. عيد أضحى مبارك دكتورة إليك وإلى كافة الفريق العمل معك في هذا الصباح البهيج، وشكرا.
7: أمين. إذا عيد أضحى سعيد، كيف كانت أجواء العيد يا سيدة تومية؟
8: كانت أجواء العيد بهيجة دكتور، معطرة بالمحبة وبأجواء العيد، و حقيقة فواحة بالإخلاص والصدق بين العائلة.
7: الحمد لله،
8: الحمد لله يا ربي.
7: نعم، وهذا هو الأجمل. وأنت تتحدثين عن هذه القيم وهذه المفردات رائعة، الصدق والإخلاص والتسامح. الصدق، لا يوجد أروع من الصدق سيدة مية.
8: طبعا دكتور، الصدق عطر الحياة وعطر الضمير وكل شيء.
7: نعم نعم، وأيضا عطرت اللقاء بهذه القصيدة حول العيد. إذن العيد فيه لمة الأحباب، فيه لمة الأصحاب ولمة العائلة أساسا.
8: طبعا دكتور، العيد فيه لمة العائلة، وبالمناسبة دي نقدم تهاني العيد الأم الزهو وأختي عايشة، وأخويا حبيب وأخويا رضا وزوجته مليكة ربي يحفظها،
7: أمين.
8: ونورات مي ومرام ربي يحفظهم، ونقدم تحية بالله دكتور المرت عمي ربي يحفظها.
7: أمين. أي
8: تحية المرت عمي.
7: شنو اسمها، شنو اسمها زوجة عمك؟
8: سيدة جميلة.
7: تحية كبيرة أيضا للسيدة جليلة. من أيضا؟
8: جميلة. وقدم تحياتي للمستمعين الكل دكتور، وكافة أسرة إذاعة تونس الثقافية بمناسبة ذكرى 20 لتأسيسها.
7: خلينا في العيد، اسمعني، ما تخرجوش بيا بعيد، خلينا في العيد. العيد منذ قليل سيدة تومية، أنا كنت أتحدث طبعا أيضا لحد مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وطلبت منه أن يدعو الجميع للتآخي، هذا هو المطلوب.
8: طبعا طبعا دكتور، التآخي ما خيرت منه دكتور، والتسامح ما خيرت منه، هذاك حاجة من أساسيات حياتنا.
7: نعم.
8: التسامح والمودة والصدق والمحبة والوفاء والإخلاص هما الكل.
7: نعم. الفترة الأخيرة العلاقة نوعا ما تعكرت بين هذا الشاري وبين هذا البائع في الفترة الأخيرة، وعلى حاجة معناها، والألفاظ كانت نابية، والإيلام هو الذي ميز ربما هذه العلاقة. كل شخص يؤلم الآخر بمفرداته. شنو المطلوب في كل هذا؟
8: المطلوب دكتور من المستحسن أنه الإنسان يكون قنوع في الدنيا هذه.
7: أي
8: ومن يجرحش غيره دكتور، خاطر ما دايم حتى شيء.
7: نعم.
8: ما دايم حتى شيء دكتور، كان وجه ربي، والإنسان معناتها القناعة ما خيرت منها، والرحمة هي الكل، كان معناتها العباد نرحم بعضنا، كان ربي يرحمنا خير.
7: يعطيك الصحة. رتن أشكرك جزيل الشكر، يومك جميل وسعيد. سيدة تومية، لازلنا معكم مستمعينا الأفضل، نستقبل مكالماتكم على رقمنا 71-844-600.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
6: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.

0: اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا، عيد الاضحى سعيد، عيد الاضحى كريم. نواصل معكم ونواصل دائما مع المكالمات، وفي كل مره طبعا هذه المهاتفات لعدد من اوفياء اذاعه تونس الثقافيه وممن يتدخلون معنا طبعا في كل مره كالعاده. يتفاعل معنا رئيس الجمعيه الوطنيه لاولياء التلاميذ والطلبه الاستاذ توفيق شحدوره معنا في هذا المباشر. صباحك ورد وعيد اضحى سعيد استاذ توفيق.
1: الو،
0: اهلا استاذ توفيق، عيد اضحى كريم.
1: اخ رمزي، اهلا وسهلا بك، وهذه مناسبه العظيمه، عيد الاضحى المبارك. اريد ان اتقدم بحرف التهاني لكم دكتورنا الغالي
0: العفو
1: دكتور رمزي واذاعه تونس الثقافيه الوفيه ابني، والى ابني عزيز شحدوره بالمانيا، وزوجتي الغاليه نجاح، وكل عائلة تحضورها والعائلة المتطهرة والقريبة والأحباب، ولكافة الشعب التونسي وللأمة الإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيدوا هذا العيد على الجميع بالصحة والعافية والخير والطمأنينة. ليس فقط مناسبة للفرح واللقاء العائلة، بل هو أيضا عيد التضحية والتسامح والتآزر بين الناس، أين تجسد فيه الرحمة ومساعدة المحتاج وصلة الرحم والتكافل الاجتماعي. كما ترحم بهذه المناسبة أرواح من فقدناهم، وفي مقدمتهم والدي محمد شحدورة ووالدتي آمنة شحدورة وأعمامي فيصل وخالد وعمتي منانة وفطيمة وكل العزاز علينا، وندعو الله أن يحفظ تونس وأهلها وأن يرفع عن جميع الغلاء والضيق وأن يعم الأمن والاستقرار في بلادنا.
0: أمين.
1: تحية خاصة لكل التونسيين داخل الوطن وخارجه، وكل من يعمل يوم العيد من أسلاك أمن وصحة وحماية مدنية وأعلام وغيرهم ممن يسيرون على راحة المواطنين. عيدكم مبروك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كل أيامك عياد، كل أيامك أفراح. قل لي أستاذ توفيق، ذبحت أنت اللي ذبحت وألا جبت الجزار؟
1: نعم دكتورة رمزي.
0: شكون ذبح لك؟
1: قلت
0: لك شكون ذبح لك العلوش؟ ألو. علوش العيد، شكون ذبح لك؟ نعم تسمعني؟ طبعا اذا وصلت التحيه، عيد اضحى سعيد، عيد اضحى كريم، يومك جميل، يومك سعيد. تحينا لك وتحينا لجميع افراد عائلتك. لازلنا معكم مستمعينا الافاضل، نعيش اجواء العيد. عيد اضحى كريم مبارك سعيد للجميع. رقمنا 71 844 600. نوصل الرحله.

0: أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا. طبعا هذه الأغنية أغنيتك سهير زين. أنا في العادة لزياد برجي أمرر أغنية والله ورجعت الدق يا قلبي، هي من بين الأغاني الرائعة أيضا منذ قليل. إذن زياد برجي، ثم أنت ذهبت بنا إلى فضل شاكر وأطربتنا أيضا بفضل شاكر. نوصل رحلتنا ونذهب مباشرة أيضا لاستقبال المكالمة المولية، ويتفاعل معنا المخرج العربي والمخرج التونسي الأستاذ العربي الهاتفي. صباحك ورد وعيد أضحى سعيد.
1: صباح الخير أستاذ، صباح الخير دكتور، ان شاء الله عيد مبروك ليك دكتور رمزي، وللجنود الخفاف هم التقنيين اللي مراوش فيهم، اللي هم مساهمين في فرحة العيد باش يفرحوا العائلة التونسية.
0: نعم، اليوم تقود الرحلة زميلتنا سهير زيان، طبعا هنا في قيادة الرحلة تقنيا وبدورها تتفاعل معك، هيك تقول لك عيد أضحى سعيد لك ولجميع أفراد العائلة.
1: يعيشك، سهل عيدك مبروك انت العائلة الكريمة. نحب نعيد على أصدقائي على الفنانين على المخرجين.
0: به قبل ذلك قل لي شكون ذبحها، شكون ذبحها ضحية؟ دائما أسأل السؤال هذا، ثم منشط كبير في تونس يقول السؤال الخطير. اسمعني، إذا السؤال الخطير هذا الصباح، من أنت ذبحت وإلا ثم شكون ذبح لك؟
1: يهودي أنا ذبحها بعيد عليه، خوي يذبح وأنا نسلخ.
0: أنت تعاون، معناها تعاون.
1: أي بي أي خوي الكبير هو اللي
0: أي ربي فضله. شنو اسمه؟
1: اسمه احنا نقولوا له سيد خوي، أما هو اسمه عثمان الهاتفي.
0: أي نحيوه تحية كبيرة. الهاتفي هي عائلة توزرية سي عربي.
1: أي احنا من توزر، كما صيغ معناها تحياتي وعيد مبروك لكل من يحمل لقب الهاتفي وكل مواطن تونسي شريف.
0: نعم.
1: انا اليوم عملنا لما فهمتوا العائلة كل، كان بابا الله يرحمه يبدا موجود معنا وكل شيء، واحنا نذبحه قاعد في الكرسي سلطان، بعد ما نشوروا الكبده ونمدوله وكذا كذا.
0: الحمد لله
1: الله يرحمه، فهمتني؟
0: اسمعني، لا لحظه، لا الوالد توفى الله يرحمه. معناها كانت هذه عاده، انت قلت معناها مش اي هكا خلينا نوضح، وانا مش في بالي معناها انك تحكي على شكون انت متعاملته معاه بالطريقه هذه حاليا في هذا العيد. لا انت تحكي لي على ذكرى. نعم نعم نعم، ربي يرحمه. اي
1: كيفاش كان هو يبدا قاعد ونحنا نحن نتموا كل الاخوه الكل، اللي يجيب على كل واحد يجيب على اللوش، ولا اللي ما شريش حاسين نتموا العائله كل ونذبحوا مع بعضنا ونقضوا يوم ولا يومين في العيد فرحه عائليه ونتلموا. وبحكم احنا كل واحد يخدم في بلاصه، نتلموا الاخوه الكل، نعيدوا على بعضنا، نسلموا على بعضنا، نحو كل وحشه من بعضنا. فهمتني؟ فهذا العيد هو
0: هذا هذا هذا الاروع. اي وقل لي تتواصل مع الاجوار ايضا هناك في توزر، لانه حسب معرفتي انك تعيش في تونس العاصمه، يعني في هذه المناسبات مثل عيد الاضحى عندما تعود الى توزر الاكيد انك ستلتقي ايضا باصدقاء الطفوله، هكا ولا؟
1: انا ما زلت من كركه في فاليسي والبوس يدعي منه على اليسار. معناها المحبه نتاع العباد ذي، وصرتوا نحن نسكنوا في في في في شارع في الحومه اسمه اولاد الهادف، يعني في البلد العربي.
0: هي.
1: يعني الباب مسمي الباب، الباب مسمي الباب، اللي زغرت نمشوا نزغرتوا معاه،
0: هي.
1: واللي قوم يفتح نمشوا معاه، واللي كذا الناس كلها معنا هكاك معنا. فكانت لما الحقيقه انه هو قبل ما نذبحوا الساعه نمشي ونصلي، وبعد كان نمشي ونعيدوا على العائلات كله، ندوروا كل واحد وبخوره، دخلت هذه تم بخور 27 كذا كذا، نعيدوا ومن بعد كل حد يمشي يذبح العلوش نتاعه ويعطي اللي يكتب ومن بعد يعملوا المشوى واللمه والكذا.
0: لا لا لا
1: احنا كنا نذبحوا العلوش يجي الناس يدخلوا ومبخروا له ومزغرتوا له، فهمت؟
0: اها اي اي هكا شو ال
1: ما هو خاطر هو ذبيحه، هو ضحيه، والضحيه هذيك ماشي الرب سبحانه وتعالى.
0: اي طبعا
1: دونك احنا نشيعوها بالزغريه، فهمت اللي اخذت؟
0: نعم اي جميل. لما حلا يتفاعل معنا ايضا هذا الصباح من توزر المهندس عبد الرزاق باباي، يحيي كل التوزرية ويحيي كل عائلة باباي، ويخص بالتحية زوجته وحياة وابنيه آدم ونورهان باباي في توزر. عندكم عائلة باباي أيضا؟
1: باباي راي عائلة كبيرة برشا.
0: أي
1: باباي نحفوه وتربينا، تربينا معناها مع جل أولادها وكنا نمشوا كل نتبعوا في الجريدة في لابالم وقت قبل جريدة الرياضية، وكنا نعيشوا في أولاد الهادف وفي مسغونة وفي الهبيلة وكنا معناها دار باباي. دار باباي كي يقول لهم دار دار دار الهاتفي ولا دار كذا، كنا معناها كنا نزوروا بعضنا. قبل يقولوا هيا باش نطلعوا للزون توريستيك الشبية، معناها كجماعة شبية هما يكونوا معناها هاك الناس اللي محلاهم مزيانين حمر بير كذا، فهمتني؟ يعني احنا كي نمشي ونتواصل مع بعضنا في توزر العباد تحب بعضها، معناها توزر العباد تحب بعضها. انت توا ليك برشا ما روحتش وتروح يا ولدي، يقسم بالله كل واحد تمشي بحذاه تلقى الفرحه موجوده، ومعناها مش فرحه مصطنعه، معناها فرحه حقيقيه، فهمت؟
0: اي اي اي
1: ولا ان شاء الله عيد مبروك.
0: قبل ما تقدم التهاني، قبل ما قبل المرور الى التهاني، الفترة هذه سي عربي منذ قليل أنا كنت أتحدث عن هذا الفلاح والقشار والشاري أيضا، وكل يؤلم الآخر بكلامه النابي، كلام سوقي خاصة في موقع التواصل الاجتماعي. وجدنا هذا الفلاح وهذا القشار يتحدث وكأنه ملك الدنيا، وهو طبعا معه هذه المجموعة من الخرفان، معناها ويخاطب معناها الشيري خطاب متعالي نوعا ما، يقول له وما عندكش وابقى كيكا، وكلام آخر وكلام مودي، وأنا راني كذا وأنا تعب وأنا مبيت وذاك ما نعرفش شنو عامل له العلوسه هذاك، وكأنه معناها وكأنه عنده صوارخ الدنيا. وأيضا هذا الشيري من كل الشرائح، لا أتحدث عن الإعلامي والمهندس أو طبيب أو مخرج تلفزي أو سينمائي أو قاضي أو لا، الشرائح كلها تسب وتؤلم أيضا، وتعليقاتها تعليقات بائسة جدا صراحة، هذا أقل ما يقال حولها لأنها سخيفة. ثم من يدعو على هذا الفلاح ويدعو على هذا القشار، ودعاء بكلام أيضا كلام مؤلم. أنا حبيت معاك سي عربي دعوة منك للجميع للتآخي، ولو تكرمتم نكون أساسا في المستقبل على الأقل هذه الأيام والأيام القادمة تعود الرحمة بيننا ويعود الكلام الجميل ونعود لسالفي أخوتنا. تفضل سي عربي.
1: والله هو العيد عيد رحمة.
0: نعم.
1: رجع له ربي، هم أعطانا زوز عيد.
0: أي.
1: زوز فرحتين.
0: نعم.
1: هو العيد عيد رحمة.
0: نعم.
1: إذا كان نحن ما نرحموش بعضنا لهنا ما عادش عيد رحمة. هو ربي قال ضحية باش نعطوها لله.
0: نعم.
1: لهنا الفلاح يحليله على روحه.
0: أي.
1: وباللي صرفه واللي باش يشري. زاد عنده صغيرات العلوشي بابا عند جيران وهو ما عندوش.
0: نعم.
1: هو الاحساس اللي باش يحسه كذا.
0: نعم.
1: اللي هنا اللي نسوقه انا واللوم عليه انه هو الفلاح والمواطن جاء في وسطهم سمسار يعني
0: لا ثم حاجة أخرى، ثم سمسار آخر في الوسط عربي، هو الشخص اللي عنده الميكرو اللي عنده المصدح، وللأسف الشديد يشعل الفتنة. معناها ثم في الوسط هو الذي أثار الفتن المختلفة ويحمل في كلام هذا وكلام هذا وليس كل علاش هذا. أنت عندك العلوش متاعك باش تقول بخمسة ملايين بعشرة ملايين، أنت حر، وانت كشيري أيضا أنت عندك مبلغ مالي معين، حجمك باش تشري يشري، ما حجمكش تشري ما تشريش، فقط من غير هلا من غير كلام مؤلم وموجع بين الجميع. للأسف الشديد عدد من باش نقول بين ظفرين إعلاميين، لأن البعض منهم لا يمثل الإعلام بصلة، هم من أثاروا هذه الفتنة المختلفة. تفضل سي عربي.
1: نعم، لهنا أين دور الرقابة؟ أين الرقابة؟
0: نعم، انت لا خلينا من الادوار المختلفه نتاع الدوله. اما انا حاجتي بحاجه، حاجتي بخطاب منك انت، تقول الناس كلها تتاخى وكل واحد راهي تنتهي حريته عندما تبدا حريه الاخر، وبالتالي كل واحد حر فيما يفعله، ولكن كما قلنا حرية مسؤول. هذا الذي يعنينا، وأن ندعو الجميع للتآخي. سي عربي تفضل.
1: وفال عيد، وفال عيد أستاذ.
0: نعم،
1: ذبحت عبيد وكليت وشويت ووفاء، واللي عيد عيد وما عيدش جاته جاه قسمه ما عنده جار وكذا، ما نصورش كان جار يذبح وما يعطيش الجار.
0: نعم،
1: هذه مستحيل.
0: نعم. نعم،
1: والناس كلها عيدت وكل شيء وكذا، ويبقى كله كان كلام.
0: نعم،
1: توا احنا ننظر للمستقبل. نعم. التفائل نظرة للمستقبل. الخطاب الكلمة الخايبة راهي تبقى.
0: نعم.
1: الكلمة الباهية راهي هي اللي تعطيك معناها، تعطيك أفاق جديدة.
0: نعم.
1: مش لازم نسمعوا بعضنا الكلام، وكل واحد يقول الكلام، وهذا يقول الكلام، والأخر يزيد، والأخر يعطيه الميكرو باش يتكلم، وبعض يمشي للمواطن يزيد يعطيه الميكرو باش يسب. راو إذا كان ما تكونش محضر خير.
0: نعم.
1: هز روحك وامشي.
0: يعطيك صحة، رائع. هذه نوجهها طبعا لكل من يحمل مصدحا ويتوجه إلى أي فضاء. إذا لك تهاني العيد، على شكون تحب تعيد؟ تفضل.
1: والله أنا بالأساس نعيد على أخونا باباي اللي موجود بحذاك من توزر، يشرفني ياسر أنه كان.
0: لا هو مش موجود معنا، هو تفاعل معنا. نعم.
1: ونعيد عليك انت كالعادة، والمؤسسة
0: الإذاعة التونسية. نعم، عائلتك سي عربي تفضل.
1: عائلتي سابقا معناها وكذا، ونتشرف بها، وهي اللي كونتني وهي اللي ردتني في المجال هذا.
0: نعم.
1: زين، نعيد على المخرجين الموجودين في تونس الكل، وعلى رأسهم كبار المخرجين اللي هما تعلمنا وتلمذنا عليهم، وخص منهم معناها محمد عرافة وصلاح الدين سيد الله يرحمه وعبد الجبار البخوري والمجموعة الطيبة الكل، معناها اللي هما كانوا أعرف باش نحن وصلنا تلمذنا عليهم. ونخص التقنيين الكل
0: نعم.
1: بدون استثناء، لخطر التقني يخدم عيد مطر رعد رمضان كل شيء يخدم، فهمتني؟
0: نعم.
1: والمواطن التونسي بصفة عامة
0: به. ونختم نختم بعائلتك
1: عائلتي الكريمة، عائلت عليهم وبوسهم برشا، وإن شاء الله ربي
0: أعطينا الأسماء عايد عليهم في المباشر.
1: أي نعيد على أخويا سيد أخويا الكبير، هو بابا بعد بابا الله يرحمه، هو رب العائلة،
0: هو سي عثمان هكا،
1: سيد أخويا عثمان الهاتفي
0: بيه.
1: نعيد على أخويا محمد علي الهاتفي. نعيد على أخويا الجموعي الهاتفي
0: هي.
1: فتحي الهاتفي الله يرحمه. نعيد على أخويا كمال الهاتفي. نعيد على أختي ناجي الهاتفي، أختي مبروك الهاتفي، ونعيد على أخويا فريد اللي هو بحذايا في تونس زادا ما جايش اللي غالب خطر ولده ويقرأ وكل شيء. نعيد على أمي العزيزة نور عيني ربي يفضلها
0: ربي يحفظها ويفضلها
1: ويخليها هي فهمت ولا الدنمون تاع العائلة هي هي القلب النابض تاع العائلة ربي يفضلها إن شاء الله.
0: نعم
1: بفضلها وفضلكم انتم مؤسسه
0: الاذاعه ولكن رد بالك راك مازلت ما عيطتش لتوا
1: عيد على الدكتور
0: لا عيد على الزوجه الزوجه يا سي عربي يا سي عربي يا سي عربي
1: زوجتي الغاليه هذيك زوجتي الغاليه هذيك الحقيقه من نجمش يمر نهار من غير ما نعيد عليها
0: بيه؟
1: وبنتي العزيزه خاطر ديما هما بحذايا ونشوف فيهم
0: ربي يحفظهم
1: فايامتي كل عيد بحذاهم
0: بيه اي والبنوته
1: نعيد على مريومه
0: ربي يحفظها ويفضلها
1: وخالتي سعاد يعني بو زوجتي وام زوجتي
0: هي.
1: نعيد على ايمن رويبح اللي هو اخو زوجتي وجهاد رويبح ونعيد على كل من له صله بالعربي الهاتفي ان شاء الله عيدكم مبروك وعيد ان شاء الله مبارك مقبول مع أمين. ربي سبحانه أمين. وتعالى
0: امين اجمعين يعطيك الصحه حبيت نشكرك شكر كبير طبعا شكر خاص لتفاعلك يومك جميل يومك سعيد وعيد اضحى سعيد وسلامنا طبعا لجميع افراد العائله وعيد مبارك سعيد
2: اذا تونس الثقافيه تتمنى لكم عيد اضحى مبارك
3: Let's enjoy this happy day. عيد مبارك.
2: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
2: أهلا ومرحبا، أمين يا رب العالمين، كل عام وجميعنا بخيرات، كل عام وأنتم بصحة جيدة. عيد أضحى سعيد نقولها أيضا للوفي لإذاعة تونس الثقافية السيد منير رحيم. أهلا ومرحبا.
3: صباح الخير أستاذ رمزي، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل أيامك أفراح، كل أيامك بسمة، كل أيامك خيرات إن شاء الله تعالى.
3: يعجبني منكم حسن البيان ولين الكلام وفرط الأدب، فللكلام طعم ورائحة ووزن، فالطيب منها يؤكل التفاح ويشم كالعطر ويوزن الذهب، والكلمات منها البيضاء كاللؤلؤ والمتلألك والمتلألك كالماس والجامعة الوهاجة كالصدق كالذهب لا يصدق.
2: ولا محالة، إن صدقتك وصدقت هذا الكلام في شخصي سأحلق عاليا هذا الصباح. لا محالة، كل الكلام الجميل يونق الأسماع ويبهجنا ويسعدنا، ولا يوجد أروع من ذلك سيدي الفاضل. فأنت صاحب الكلام الجميل والكلام، دائما أنا أقول إنه كلام عذب، وهو في الأصل كلام طيب، وإلى الله يصعد الكلم الطيب.
3: يأتي العيد محملا بالسعد والوعد، مخضبا بروابط الإخاء ومستروحات يعني القلوب الصدئة المتعبة، يعني هو يعني فرصة للذين يحسون يعني بآهاتهم يجيء ليغسل أدران الماضي، ليطهر نفوسنا المريضة، ويجيء العيد يعني السعيد كإشراقة شمس يوم جديد، كابتسامة الوليد، كالتقاء الأرض العطشة بماء المطرق، وكتوافق الصحبة تاركين لغة الجفاف جانبا، ومتخذين من التواصل والمحبة علما ومعلما. يأتي العيد السعيد وترتاح القلوب المسهدة من الوجد والقلق، وتختفي لهجة اليبس والجفاف، ويحل الوئام محل التناحر والخصام. في يوم العيد نعيد للنفس توازنها واتزانها، نرسو بمراكبنا على شاطئ الفرح، نزهو بأنفسنا والآخرين من حولنا، فلننثر يعني عبر الطرقات والممرات ورودا مخملية جميلا. هذا هو موعدكم أيها الأحباء، لا تفترقوا، دعوا الهمز واللمز يقبع في قعر النسيان، سالكين طريقا رحبة، فالحب دعوة للحب، الحب روى كما كالحرارة في الطيار أستاذ رمز، يلمس الأسلاك فإذا النور، ويسل الأسلاك فإذا الدفء، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم، وسوء الظن والريبة في الأنفس، بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوفير لصلاة الفجر، بالحب يرضع الطفل ثدي أمه، وبالحب يفهم التلميذ أستاذه، ويسمع الأستاذ تلميذه.
2: نعم، رائعة جدا هذه الكلمات، وأنت الآن يبدو لي تدعو الجميع للمحبة بالأساسي، خاصة الفترة الأخيرة ما لاحظناه طبعا آلمنا، هم عملوا على إيلام بعضهم البعض، هذا الشاري وهذا البائع، ولكن كل ذلك آلمنا ونحن نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. أنت الآن تقول لنعيد مع بعضنا البعض شريان الحب وأنهار. نعم. الحب،
3: نعم، يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام يعني معلمه العربي المبين، ولا تزعن المرأة لزوجها ولو سألها شربة ماء، ولا يحنو الأب على ابنه ولو كان في شدق الأسد. يوم ينتهي الحب يعني تهجر النحلة الزهرة والعصفور الروضة والحمامة الغدير، لا حياة إلا بحب، لا بقاء إلا بحب.
2: نعم، رتن أشكرك جزيل الشكر، تهاني العيد سيد منير، تفضل.
3: لأسرتي الكريمة، للوالدة، للأخوة والأخوات، للأسرة الإذاعة.
2: شو اسمها الوالدة؟ الوالدة شنو اسمها؟
3: الوالدة فضة.
2: فضة فضة وذهب. نعم، ربي يحفظ لك الوالدة فضة.
3: ربي يعيشك سيدي، ونبدلك حبا بحب وودا بود استاذ رمزي.
2: نعم، ومن ايضا تهاني العيد؟
3: الاخوات خيره فاطمه، حياه، سناء، عبير، سونيا، سميه، الاخ الاكبر الهادي، الخويا محسن شكري، والصديقي العزيز في سالم بالحاج من بوفيشة، وكافة المستمعين والأسرة الإذاعة.
2: شكرا جزيلا، يومك جميل، يومك سعيد. لازلنا معكم مستمعينا الأفضل، نذهب لهذا الفاصل. هذه الأغنية بعدها نختم، بعدها تفضل.

0: أهلا ومرحبا، ونختم طبعا بهذه المكالمة هذا الصباح مع الحاجة شريفة. عيد أضحى مبارك حاجة شريفة. عسلامة يا حاجة.
1: سلمك يا بابا.
0: لبس عليك صحتك. لبس
1: والله يا
0: كاكو برا
1: مش
0: لبس. اللطف عليك اللطف عليك اللطف عليك اللطف عليك. قل لي اسمعني. لا لا علي شبعتهم ولا مازالوا يا حاجة؟
1: اه يا بابا ذبحناه العلوش.
0: اسمع قل لي شكون ذبح العلوش حاجة شريفة؟
1: ذبحها فخري وسالم.
0: فخري هو فخري هو اللي يعرف يذبح. سالم يظهر لي ما نتصورش، اما فخري يعرف يذبح.
1: اي فخري ولد
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي فضله ربي فضلهم الكل هما. انا مانيش راضي على سالم شويه لانه ما يعرفش يذبح، لازم يتعلم يذبح توا سالم.
1: لا والله يذبح سالم، يذبح ويسلخ، اما ماهوش فاضي هز
0: اللغمه. هزهم وخرج.
1: اي
0: هذاك علاش هذاك علاش. المهم انت ماك راضي عليهم ما يصيرش.
1: عايش وليدي راضي عليهم راضي.
0: الحمد لله الحمد لله. قل لي كليت المشوى حاجه؟
1: بابا كليت خويا ما اللي قدرت ما نجمش ناكل برشا، يعني تريف
0: شوي شوي. صحه صحه صحه
1: يعطيك الصحه والفرحه ونور.
0: اي شكون جاب حذاك توا البارح؟
1: والله ما
0: جاني
1: حد.
0: ما اي سالم وفخري هما موجودين.
1: سالم وفخري بحذاك
0: هي
1: وعزيزه بنتي
0: هي
1: وهذاك هو مالبعاد مزالون.
0: اي وشريفه مرت سالم زاده
1: هي
0: معاك زاده.
1: معاي
0: هاي بي والاولاد ما البارح داروا بيك هكا ولا؟
1: اي الاولاد شكون عندي؟ ولادي ما هو عندي محمد توفق على الولادة.
0: اي
1: وسالم
0: نحكي على اولاد سالم. ولاد سالم ما هو البارح عاد دايرين بيك ولا؟
1: اي بحذاي
0: ولاد سالم بحذاي. هيا بيه
1: اما البعاد مازال ما جاني حد ولاد.
0: اي تو يجيو ما مكلموك بالتليفون ما تو يجيو عاد؟
1: اي قدرة اليوم غدوة يجوني
0: بإذن الله تعالى. المهم العيد تعدى به ولباس الحمد لله.
1: لباس وليدي ما تعب، عندي موعد انا في الشهر اللي طب نهار اثنين معدي في حشاد.
0: ان شاء الله لباس ان شاء الله لباس.
1: شو ليه؟ حتى انت وجهي يا بابا حتى انت وجهي.
0: يهز مخدارك يهز مخدارك. خلي البارح كليت المشوى برك ولا كليت حاجه اخرى؟
1: والله يا وليدي امس والله نهار كامل كليت المشوى برك.
0: المشوى
1: بقى
0: يا حاجة يا حاجة، رغم الناس الكل ما كلوا المشوى بقى
1: كليت المشوى تهو ما نجمت.
0: هم الناس الكل كلاو المشوى اكاو ما ينجموش، واحد شي نجم بعد المشوى.
1: ماني ديما ما نجمش ناكل ديما، عاد المرمطه مثل التسريح في قلبي ومريضه وليدي عاد عندي شاهي في الماكل.
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك يا حاجة. إن شاء الله ربي يشفيك وربي يعطيك الصحة والعافية. حبينا فقط ضحكة معاك حاجة شريفة، وحبينا زيدا نعيدوا عليك ونقولوك إن شاء الله كل أيامك أعياد.
1: الله عيدكم مبروك وعسلتم وعيدكم، إن شاء الله ربي يحيينا الأمثال.
0: أمين أمين أمين. أي توا شكون تحب تسمي؟ أي سمي العائلة الكل، الناس الكل اللي تحبهم اللي جايك واللي ما جايكش، والناس الكل اللي تواصلوا معاك. تفضل حاجة.
1: بناتي ولاد محمد فخري، وليداته أيام زهرة حبيبة بنتي، كلهم كلموني بالتليفون الحق مازالوا مهزومين.
0: هيا به. اما المهم انت ماك راضي عليهم، هذا المهم.
1: راضي عليهم الكل.
0: ادعي لهم ديما.
1: راضي عليهم وليداتي وبناياتي، والله يسترهم والله يضمنهم والله ياتيهم بالقصر.
0: امين يا رب العالمين، ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله.
1: يعطيهم الوقت الطيب، يهديهم للصلاح يهديهم للخير.
0: امين امين امين يا رب العالمين
1: امين يا رب العالمين.
0: يعطيك صحة، حبينا نشكرك شكر خاص الحاجة شريفة.

من تواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. لا زلنا دائما مع التهاني ومع التحايا. سيكون ذلك يوم الاثنين بإذن الله تعالى. وصل لخاتمة هذا اللقاء. شكرا جزيلا لوفائكم. هذا رمز العمدوني، يرجو لكم كل الحب. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
3: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
1: celebrate. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف

صباح الخير، صباح النور، عيد إضحى مبارك للجميع، للأمة الإسلامية العربية أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر في ثاني أيام عيد الإضحى المبارك، جعله بالخير والصحة والعافية للجميع. تحية محمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لهذه المنوعة بمناسبة عيد الإضحى من الآن إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار. أينما كنت مرحبا بكم في لقائنا المباشر مع مجموعة من الاستضافات والتحايا والتهني بمناسبة هذا العيد المبارك. للناس كل نقدم تحية إن كنتم في تونس وإلا خارج تونس، أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة تونس الثقافية. مجموعة من اختياراتنا الغنائية بمناسبة عيد الإضحى، وكما قلت مجموعة من المداخلات مع مجموعة من الفنانين المثقفين المبدعين في هذه الحصة المنوعة الخاصة بمناسبة عيد الإضحى المبارك. البداية مع كوكتيل لأمينة فاخت، ونعود لنستقبل عدد من المكالمات لتقديم التهاني بهذه المناسبة الكبيرة.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: عيد إضحى مبارك للجميع، أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر. تحيات في ساعة عشري في التنسيق الصحفي للحسا، محمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم للمناوعة الخاصة بعيد الإضحى المبارك، ثاني أيام عيد الإضحى. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم، إن شاء الله بالصحة والفرحة والخير والسلامة للجميع. أولى مكالمتنا الهاتفية مع الفنانة التونسية شهرة زيد هليل. أهلا وسهلا بك، عيد إضحى مبارك. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك فاتن، عيد إضحى مبارك وكل عام أنتم حين بخير. إن شاء الله ربي يعيد عليكم بالخير واليوم والبركة إن شاء الله على الشعب التونسي. إن شاء الله إن شاء الله خير علينا
0: إن شاء الله يا رب. حكينا كيفاش كانت الأجواء في العيد الإضحى في تونس العاصمة وإلا غيرت المكان، كيفاش عديتوا الأجواء؟
1: الأجواء في تونس، في تونس سنة يعني هو في العادة مثلا أنا يعني نعمل العيد نتاعي في الساقس السنة في تونس. أجواء حلوة برشا كيما العادة، لما نتاع العائلة ومعناتها وذيك السنة نتاعنا النبوية اللي معناها لازمنا باش نعملوها، والحمد لله معناها تعدى محلاه العيد، ديما العيد فرحة والعيد سعادة والعيد خير علينا وعلى شعبنا وعلى عائلتنا وعلى زيارنا وعلى بلادنا زيدا، والحمد لله يا ربي الحمد لله كل شيء بالقدا ان شاء الله.
0: اي كل شيء بالقدا. وانت طبعا على مستوى جديد، كش عندك جديد على المستوى الغنائي والموسيقى؟
1: والله فما فاتن، فما جديد، فما اغاني جديده جاهزه من الناحيه الموسيقيه، يبقى تصوير الفيديو كليب لما حالا عندي مده ما خرجتش غنيه جديده، لكن حبيت معناها نتريف بالبداية وناخذ راحتي ونختار الكلمات بالبداية ونختار الألحان بالبداية، وعملت حاجات محليهم إن شاء الله إذا كان تصوروا في السفرية هذية.
0: يعني شو يكون عنوانها الأغنية إن شاء الله جديدة؟
1: يعجبني سرك ودليلك.
0: يعجبني سرك
1: ودليلك.
0: حلوة حلوة. يعجبني سرك وديلك، كلمات وألحان.
1: كلماتي وألحاني
0: يعني. كلماتك وألحانك وأدائك أيضا.
1: اي بالضبط.
0: ان شاء الله مبروك طبعا. ان شاء الله مبروك. وقلت لي أغنية أخرى؟
1: فما والله فما أعمال أخرى اللي هي معناها جاهزة ويبقى كان باش معناها باش تسجل، فهمت؟ لكن انا حبيت باغيتاب معناها بالمراحل، ما نتسرعش وكل حاجه تاخذ وقتها كما يلزم وتتنفذ بال معناها العناصر الجوده اللازمه واحسن ما يكون، فهمت؟ نحب المره
0: هذه يعني باش يكون فما كليب الاغنيه يعجبني سرك ودليلك.
1: اي اي اي
0: مصوره وتكون حاضره قريبا ان شاء الله تكون، واكيد نستضيفوك تكون حاضره معنا ونقدموها مباشرة لأول مرة على موجات الثقافية بإذن الله.
1: أكيد هذا شيء شرفني برشا، وإذاعة تونس الثقافية الإذاعة الراقية جدا بالعاملين فيها ساعة وبالمذيعين متاحة والمناشطين والمثقفين اللي فيها وبالمحتوى متاحة كذلك اللي هو مضمون مهم جدا ومن أحلى ما تسمع، يظهر لي في الراديوات التونسية الموجودة الخاصة والحكومية الكل من أحلى ما تسمع إذاعة تونس الثقافية، وأنا كان الشرف العظيم جدا أني خدمت فيها كمونتج.
0: نعم، وقدمت فيها برنامج
1: أغنية تتعدى أول ما تتعدى في إذاعة تونس الثقافية.
0: هذا وعد منك، يعطيك الصحة. وأنت كنت قدمت برنامج وعنوانه
1: كوكب الشرق.
0: كوكب الشرق.
1: أي موضوع يخص الموسيقى المشرقية ومحليها معناها
0: التجربة
1: ذيك محليها بالحق، ما عمري ما ننسيها وحقيقة معناها نقطة مضيئة برشا في مسيرتي الفنية.
0: ممتاز، إن شاء الله ديما موافقة ومتألقة شهرة زيد هليل. شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة والرقيقة، ويسعدنا دائما صوتك وطلتك علينا. نشكرك على حضورك معنا عبر الهاتف، وإن شاء الله كما قلنا قريبا في استضافة لك على المباشر
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يفضلكم. شكرا لك.
0: شكرا لك شهرة زيد هليل. نسمعوا لك اسمع كلامي وكوكتيل مغربي لشهرزاد هليل. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك،
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: عيد أضحى مبارك، ثاني أيام العيد. كل عام وأنتم حيين بألف بخير وإن ما كنتم، أهلا وسهلا بكم. نستقبل مباشرة معنا عبر الهاتف الممثل التونسي خالد هويسة. أهلا وسهلا بك، مرحبا، عيدك مبروك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، وعيدك مبروك، وكل عام وأنتم حيين بخير.
1: شو أحوالك؟ لاباس؟ كيفاش أجواء العيد؟
2: والله الحمد لله كثير يعني، والله مش على ايش، لكن ما نشكر شيء كوين معناها عادية، معناها محمى حتى شيء مع العائلة، معناها فنشي مدارح مع العائلة كالعادة، معناها مناسبة مش واحد يتلم، مش نقعده، مش نحشي وكهو، معناها الأسر والأقل فنشي زيد عادي، معناها مثلا حاجة تجاه
1: العيد، العيد اللمة والعيد الزيارات وصلة الرحم والأجواء الجميلة، عيد التسامح أيضا.
2: أيضا الحمد لله، معناها عيد التسامح للعائلة الدينية والعائلة الدينية، إن شاء الله ديما تدوم هذه الصيحة، نقلل شوية بالتواصل الاجتماعي ولا يبقى نشاهد بعضها، عاش تحرك برشا العباد، ولكن ديما في هكا وقت الذبيحة على الأقل العائلة المصغرة تتلم معناها، فهمتني؟
1: هذا هو أي فرصة أيضا باش نقدموا لك التهاني بمناسبة إصدارك الجديد محبتش، اللي هو اللي كان هذا الإصدار تم تقديمه في معرض تونس الدولي كتاب الدورة الأخيرة.
2: وهي هو الحق الديجيتال معناها والسيناتور الأولانية اللي تعملت كانت في رمضان في مارس الأجوراء المرسى، وبعد عملنا في معرض الكتاب كذلك مرة ثانية إصدار ثاني معناها، فبتكون كانت الحق نقاشات جميلة وعلى الكتاب بعد يخرج في برشا مناطق في نص البلاد، مشينا البلاد مؤخرا كذلك مش نعرف شو دير ومش نحكيو عليه ومش نحكيو على شركة دار النشر اللي قاعدة تكتب في المباني عشان يحيروها أحياء التلفزيون، فإن شاء الله يصير يخرج من برشا حياة في الجمهورية، وإن شاء الله كذلك نجم النشر واللغة الفارسة نتاعنا خارج
1: إيه إن شاء الله بحذيك برشا هكا ضوضاء أجواء العيد كما نعرفوا. اي ان شاء الله، ان شاء الله طبعا في استضافه ليك قريبا معنا خالد هويسه، ونقدم اصدارك الجديد وايضا نقدم حتى اعمالك المسرحيه او التلفزيونيه الجديده. شكرا لك على هذه المداخله، ان شاء الله كل عام وانت بألف خير. شكرا لك خالد هويسه، شكرا.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on, let's
0: عيد أضحى مبارك, وكل عام وأنتم

0: عام وأنتم بألف خير.
1: عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن ما كنتم أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر في منوعة ثاني أيام عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وعافية، وأيضا بالتلاقي والتهاني مع العائلة الكل. رحبوا معنا عبر الهاتف بالمخرج السينمائي أنيس الأسود، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا مرحبا، عيدكم مبروك. أي عايشك عايشك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيد الخير وعيد البخت للناس الكل.
1: نعم،
2: وهذه تقعد ديما العادات هذية والعيد متاعنا حاجة لهي للعائلة وللناس تتذكر بعضها وناس تقرب لبعضها.
1: أي أكيد جدا. أحكينا شوية أنت على أجواء العيد الخاص سفال، الأجواء حلوة، الأجواء مع العائلة.
2: أنا نحب العيد، أنا بتبيعتي إن العيد بالنسبة لي أنا تعرف الأعياد، إحنا المسلمين الأعياد متاعنا بسيطة، راهو معنا زوز أعياد، عيد كبير وعيد صغير. العيد الصغير هو نهاية رمضان، معناتها للأطفال، لكن للكبار كذلك، وخصوصا الناس اللي تصوم واللي الناس اللي معناتها ربي سهل لهم ويثوموا، يكون عيد جميل جدا فعائلي، لأنه الأطفال تلبس والكبار تلبس وصيلة الرحم، معناتها الناس تقرب لبعضها والناس تحاول اللي عندهم شوية مشاكل يرجعوا لبعضهم ويسلموا على بعضهم. نفس الشيء العيد هذا عيد الأضحى، أنا يظل العيد هذا أهم وأعظم، لأنه فيه الساكريفيس، معناتها التضحية.
1: وتحية طبعا إن شاء الله بالسلامة لكل حجاجنا الميامين في تونس، وكل اللي في طبعا في مكة، إن شاء الله ربي يتقبل منهم، إن شاء الله عودة ميمونة وحج مبارك.
2: كل واحد ربي يسهل له في الشيء اللي يعمل فيه، معناتها كل اللي ضحى واللي ما ضحاش، معناتها اللي تعرفوا سنين جاهم، معناتها الضحية غالية شوية على المواطن التونسي، اللي هي غالية برشا مش غالية شوية.
1: صحيح.
2: اللي العباد تقلقت، معناتها وذي حسيته حتى في شوارع التونس، والناس متقلقة اللي خاطر بتعرف ديما الطبقات الشعبية هي اللي تعيد أكثر من الطبقات اللي عندهم أكثر إمكانيات، معناتها العادة متطورة في العمال، في الناس البسطاء، الناس اللي تحب ديما متعلقة بعقيدتها وبشعائرها الدينية. العيد مهم جدا حتى للصناعية وللخدامة وللناس اللي يتنقلوا من ولاية إلى ولاية، في البني أو في النجارة أو في الحديدة أو في الحقول أو غيره في الفلاحة، معناتها يعديهم ما يقارب 15 يوم، معناتها هذاك عيدهم السنوي ما بين جمعة و 15 يوم. الأعياد هذه العيد هذه بالنسبة للناس اللي تتنقل من
1: كما نقولوا حاجة مقدسة، حاجة عندها جوها وعندها
2: وراحة نفسية، لأنهم الناس يتلموا، لأنه العيد يلم العباد، الماكلة تلم العباد، الصدقة تلم العباد، الهدية تلم العباد، والأضحية لأنه الأطفال والكبار الناس كل تتلاقى، معناتها هو فرصة للناس ترتاح في نفس الوقت وتراجع أنفسها، والضحية للربي، معناتها مش للناس، معناتها ديما تعرف أن الحاجات اللي علمهم لي والدي اللي الضحية تنقسم على ثلاثة، فما الهدية اللي هي تهدي لأقاربك الحم أو الماكلة أو غيره الطيب وتهدي، وفما الصدقة اللي هي تمشي للناس اللي تعرفهم أنت و

0: ماذا بيك يدك اليمين ما تسمعش بيدك اليسار كي تتصدق. والثلث يقعد للعائله، العائله الصغيره اللي يعولوا منه ويعملوا قديدهم ويعملوا اشياء اللي يحبوهم. ما تعرف احنا الماكله التونسيه، التوانسه متشابهين ماكلتهم التونسيه، ويحبوا الناس اللي تحب العلوش بيان سيغ وتحب ماكله العلالش، اما فما برشا ناس ما ياكلوش ونفهمهم في نفس الوقت.
1: صحيح صحيح، على كل ان شاء الله بالصحه واللمه كما قلت انت اهم شيء، والقرب
0: صحيح.
1: العائلي ما فماش ما احلى منه. هذا على مستوى عيد الاضحى. بالنسبه لجديدك انيس الاسود، عنا مده ما تقابلناش وما استضفناكش وما حكيتش معانا في الاذاعه، اذا كان عندك جديد قل لي.
0: انا يظهر لي السينما اليوم معناتها فما تطورات في مجلس النواب، وقانون الفنان تعدى، وقانون الصناعات الثقافيه تعدى باغلبيه معناتها في مجلس النواب، لكن اليوم يلزمنا نخمو في طريقه تطوير الصناعات الثقافيه، لانه الصناعه الثقافيه مربوطه دائما وابدا بالتذكره، قديش يدخلوا عباد والفلوس التوزيع وين تمشي وكيفاش تتقسم وكيفاش منظمة والتوزيع والإكسبلوتان مع أصحاب القاعات والمنجين والناس اللي عندهم حقوق المؤلف وغيره. ما نجم نطور الصناعات الثقافية إلا بالبوكس أوفيس في المسرح أو في السينما أو في الموسيقى، وهذاك اللي مش يخلي الاندستري تتطور، لأنها تولي عجلة تدور، وفلوس السينما تقعد في السينما، وفلوس المسرح تقعد في المسرح، وفلوس الموسيقى تقعد في الموسيقى.
1: نعم هذا صحيح، مهم جدا تفعيل قانون الفنان. وبالنسبة لأفلامك، فما جديد على مستوى الأفلام بعد فيلم زريعتنا؟
0: فما في الانتاج ان شاء الله الصيف هذا نصوروا فيلم وثائقي جديد كمنتج، معناتها باش يكون شاب هو صاحب المشروع.
1: شو اسمه الفيلم؟
0: كذلك فما الشريط الطويل ان شاء الله يكون معناتها موفق في الطريق نتاعه. تعرف شريط طويل كانك تصنع له عائله، تخلق له عائله من الكتاب للمنجين للموزعين للفاميليا نتاع الفيلم تخلقها، وان شاء الله يوصل للتصوير، لان دائما اليوم صعبت شويه مرحله التصوير في تونس، لان القوانين ما تطورتش. معناتها فما عمل في مستوى الاداره باش الاداره تطور من نفسها وتطور قوانينها وتطور طريقه مع التعامل في القطاع السينمائي، لان الاداره هي تسهل دائما ما تصعبش، هي معناتها مسؤوليتها هي تسهيل العمل باش المبدعين ممكن يعملوا افلامهم ويعملوا مسرحياتهم ويعملوا معناتها فنونهم بصفه عامه.
1: طيب شو اسمه الفيلم؟ باش يكون الفيلم الروائي الطويل؟
0: هو عنوان مبدئي هو ان شاء الله طريق جميل.
1: طريق جميل.
0: طريق جميله جميله.
1: طريق جميله باش يكون من انتاجك؟
0: ان شاء الله انتاج مشترك باش يكون ان شاء الله.
1: نعم
0: اي
1: اسمه طريق جميل، عمل روائي طويل جدا،
0: طويل طويل. معناتها سيناريو جديد باش يكون مختلف ان شاء الله، وربي يوفقنا وربي يوفقنا.
1: طبعا مهم جدا. اذا كان هو من انتاج الاخراج باش يكون لي شكون؟
0: لا هذا الانتاج هذا اخراجي انا، هذا
1: من
0: فما شريط قصير وثائقي ان شاء الله مش يتصور معناتها في الاشهر الجايه، وان شاء الله يحضر من هنا لنهايه السنه، ممكن نكونوا حاضرين في قرطاج. لحمزه المدفعي هو شريط قصير وثائقي متميز، ما نحبش نحكي عليه برشا، نحب ديما الفيلم يوصل وبعدين نحكيوا عليه دائما.
1: نايم تعطينا عنوانه ولا لا؟
0: مازال حتى العنوان ماذا بيه ما يطلعش.
1: شريط وثائقي قصير لحمزه المدفعي في الاخراج وانتاجك.
0: نعم
1: قلت شريط وثائقي قصير لحمزه المدفعي في الاخراج وانتاجك.
0: انتاج يعني ليميير فيلم انيس الاسود.
1: انيس الاسود
0: فوالا.
1: وبالنسبه للعمل الطويل الروائي باش يكون من اخراجك، اسمه عنوانه طريق طويله.
0: اي لكن انتاج مشترك.
1: طريق جميله عفوا.
0: اي طريق جميله باش يكون ان شاء الله مشترك ما بين اثنين من الشركات التونسيه، لكن في شركه بلجيكيه، وكذلك ان شاء الله ناملوا يكون عندنا موزع معنا من تونس او خارج تونس. معناتها احنا تعرف التوزيع مازال ماهوش واضح في تونس الغالب، معناتها كان ما يتربطش بالبوكس اوفيس ما فماش توزيع. لانه لي غوسيت نتاع التوزيع كلها مربوطه بالبوكس اوفيس. واليوم لليوم معناتها 2026 ما زلت ما اتخذتش قرارات صارمه في التوزيع وخلق البوكس اوفيس اللي هو يعمل الاحصائيات، لانه مهم جدا انه نعرفوا قديش دخل الفيلم فلوس وقديش دخل دي سبيكتاتور ومعدل الاعمار، ونفهموا معناتها الفيلم الاول الفيلم الثاني في المداخيل وفي قديش عدى من جمعه وقديش ما عنده من سالة، كيما موجود في العالم الكل. احنا اليوم لوغوزمون حتى بدخول للمولتي بلكس ما زلت الحكايه دي غير موجوده، وخساره خساره خاطر هذيك تشجع تعرف لما الفلوس السينما تتحصر في السينما ما تنعرفوا قداش الروسيت هذيك تولي حقيقيه، وبعديك ترجع للسينما لانك تيفال انفستير في فيلم من بعده وتسهيل عمليه الانتاج للمنتجين وللمخرجين وغيره.
1: نعم، على كل ديما نتمنوا التوفيق والنجاح، وافلام عدد الافلام كما العدد الكمي كما يكون الكيفي، وهذا نشوفه فيه من خلال مشاركه كبيره الحقيقه بالنسبه لتونس، تطور كبير على مستوى عدد الافلام وتقديم هذه الافلام ونجاحات هذه الافلام في المهرجانات الدوليه العالميه على غرار
0: حتى في الكوميرشال فات معناتها
1: حتى
0: تاخذ امكانيات ذاتيه او كذا، معناتها فما اقبال وفما برشا حاجات اللي قاعده تتطور في تونس اليوم. القوانين، تطوير القوانين ووضع قوانين اللي تنظم ليزاندستري سينيماتوغرافيك اللي
1: صار كيما نشوفوا الان فيلم محمد علي النهدي روندا 13 اللي
0: فيلم اكسيون جمله معناتها الامريكان معناتها الاولاد التوانسه معناتها باسامي كبيره ومخرج معناتها شباب وكذا، معناتها التوانسه راهم مبدعين في برشا حاجات، معناتها ممكن كل على كل 10 توانسه فما خمسة مبدعين.
1: هذا هو ان شاء الله ديما متالقين وناجحين. شكرا لك انيس الاسود على هذه المداخله، وان شاء الله كل عام وانت بالف خير، انت كيف العائله، وطبعا كل ما يكون فما جديد انت اعطيتنا بعض المعلومات حول الجديد اللي باش تقدمه سواء معاك او مع منتجين او مخرجين اخرين. نتمنى لك التوفيق والنجاح، وشكرا لك على هذه المداخله. يعطيك الصحه
0: انيس، مبروك،
1: كل عام وانت بخير. نسمو نجوى كرم في هذا الكوكتيل ونعود.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم

0: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية منوعة العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، ومازلنا مواصلين مع مداخلاتنا واستضافاتنا لفنانينا ومثقفينا ومبدعينا على موجات الثقافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الآن معايا الفنان التونسي شكري بوزيين. أهلا وسهلا بك سي شكري، مرحبا.
1: أهلا أهلا أهلا، كل عام حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير.
1: ماشي.
0: يعيشك، حبينا نسمع صوتك، عنا مدة ما شفناكش وما سمعناكش، اليوم حابين نعيدوا عليك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. حكينا على أجواء العيد مع العائلة.
1: لا والله أنا عديته مع بناتي والعائلة، معناتها تلمينا الكل وعملنا جو والحمد لله، واتصلت بالعائلة الكل وعيدت عليهم الحمد لله في ظروف طيبة، وربي إن شاء الله ينعاد علينا بالخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله، وكذلك نشوفوه عندك جديد إن شاء الله على مستوى الأغاني أيضا.
1: والله الأغاني تعرف ما عنديش أنا مشكلة متاع أغاني مع عمر، ما كانت عندي مشكلة متاع معناتها متاع إنتاج. الأثناء في بالي فما برودوي قدمت به وقتها في عمل ريحان تجديده في الإذاعة، استديوهات الإذاعة مع فنان عبد الباسط بالقايد والفنان محسن الماطري.
0: أي
1: تكبيرات العيد، ما عرفش كان تعديت عليكم
0: تكبيرات. أي تكبيرات العيد أي اللي هنا موجودة طبعا، اللي باش نقدموها بعد شوية. تكبيرات العيد بهذه المناسبة، ما فماش ما أحلى من هذه المناسبة باش نقدموا فيها تكبيرات العيد لشكري بوزيين. كما قلت أنت باستوديو 8 مع فرقة الإذاعة التونسية، كما قلت مع عبد الباسط بالقايد ومحسن الماطري، أكيد قدمت أجمل الأعمال. هذا بالإضافة طبعا ما ننساوش صلي على سيدي النبي اللي ديما موجودة في كل المناسبات، وأيضا محليك يامي. وإحنا نهار لحد هذا سي شكري عيد الأمهات، إن شاء الله كل عام والأمهات بألف خير.
1: أمين رب العالمين. أمين أمين رب العالمين.
0: أي إن شاء الله ربي يفضل كل الأمهات، وإن شاء الله يرحم كل الأمهات المتوفيات، وأجمل الأغاني اللي نمروها في مؤسسة الإذاعة التونسية، هذوما من أحلى الأغاني اللي يقعدوا في البيل، وتكبيرات العيد نسمعوها الآن. نشكرك على هذه المداخلة.
1: عايشك
0: يعيشك، وإن شاء الله ديما متألق، وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بيك في مؤسسة الإذاعة التونسية وإذاعة الثقافية.
1: ميرسي بوكو،
0: شكرا ليك شكري بوزيين. نسمع
1: عاملين بالإذاعة كله، إن شاء الله عيدهم مبروك.
0: يعيشك، نسمع تكبيرات العيد، محلاك يامي، وصلي على سيدنا النبي.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يا ميمتي، ان شاء الله كل عام والامهات بالف خير بمناسبه عيد الامهات، باش يكون يوم الاحد هذا. ان شاء الله كل عام والامهات بالف خير، خاصه بعد تعب عيد الاضحى عيد الفطر المناسبات الكبيره، يكون برشا ضغط على الام والامهات، وخاصه مع الامتحانات والدراسه. على كل عام والامهات بالف خير. الان حاضر معايا عبر الهاتف الممثل وطبعا صديق الاذاعه الثقافيه سي اكرام عزوز. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك، وعيدك مبروك ليك ولجميع أفراد عائلتك ولكل مستمعي إذاعتنا الثقافية.
0: يعيش كل عام وأنت بخير، أنت وكافة العائلة. احكي لنا شوية على أجواء العيد سي إكرام.
1: والله الجو العادي، معناها الاتينيرير متاع اللمة، أنا وإخواتي والله يرحم الوالدة اللي كانت تجمعنا،
0: الله يرحمها.
1: وذاك علاش معناها اللي أمهاتهم أحياء، قد ما يعملوا قد ما راهو في يوم من الأيام سنندم على كل لحظة. راهو الأمهات تاج على رؤوسنا جميعا. وبمناسبة العيد كلنا شفنا معناها المرأة والتعب اللي تعيشه نهار العيد، راهو معناها تعب غير عادي. وبصراحة الكروش تكبر ونوليو نتشهاو برشا،
0: صحيح.
1: وطقوس معينة هكا مفروضة فيها، بصراحة تعب كبير. إن شاء الله ديما التوانسة ملمومين في الخير، وربي يهدينا جميعا. وإن شاء الله المناسبات هذه ترجع فينا المعاني الثانية متاع المحبة، متاع اللمة، تاع الاخوات اللي يحبوا بعضهم، تاع التسامح زاد. راهو الاعياد جعلت حتى اللي في قلبه ضغينه مهما كان من اي شخص فرصه باش يهز السماعه ويقول له ان شاء الله عيدك مبروك. وعشناها معناها حتى في قلب الازمات، كي تبعث الشخص هما يقولوا يخزيه، معناها يشعروا بمدى معناها قليل المبادرة أنه هو يبادر ويعيد، لأنه مجرد معايدة هي طلب متاع فتح صفحة جديدة والسماع، حتى لو كان ثم أي إشكال. إن شاء الله القادم خير، وربي يهدينا على بعضنا
0: ان شاء الله. ان شاء الله، مهم جدا. يعطيك الصحه على هذا الكلام المهم. بين التوانسه صله الرحم بين التوانسه مهمه جدا، وخاصه التسامح. مهم جدا يكون فما تسامح بين العائلات. بالنسبه للجديد معاك سي اكرام، اذا كان عندك جديد مناسبه ايضا.
1: عندي جوله نتاع
0: نعم،
1: جولة متاع عروض إن شاء الله مهرجانية للأطفال بمنوعة دمية العم عزوز، وانتظار إن شاء الله أعمال أخرى بتبدأ فيها قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. دمية العم عزوز باش تقوم جولة في الصائفة هذه،
1: أما في المهرجانات الصيفية
0: أي
1: في شكلها الضخم، لأنه في المهرجانات تاخذ شكل منوعة فيها الجانب الترفيهي والألعاب، معناها لأنه أطفالنا زادة راهو بعد تعب عام كامل، يلزم المهرجانات ما يتوهمش، يلزم المهرجانات يفكروا في فرصة أيضا للأطفال باش يتفرهدوا في الصيف.
0: صحيح، في الصيف ياخذ ليكون للطفل نصيب في المهرجانات الصيفية.
1: ربي يفضلكم وربي يحييكم بخير.
0: يعيشك، شكرا لك إكرام عزوز على هذه المداخلة. نسمعوا كوكتيل للفنانة علي بالعيد.

0: نواصلوا لقاءنا المباشر. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوعة ثاني أيام العيد. أهلا وسهلا بكم. الآن نستقبلوا معنا الفنانة التونسية رحاب الصغير. أهلا وسهلا بك رحاب، مرحبا.
1: عسلمة بالسادة المستمعين، الناس الكل مرحبا بكم.
0: إن شاء الله عيدك مبروك.
1: مرحبا. صباح
0: الحمد لله، عيدك مبروك، كل عام وانتي بخير.
1: إن شاء الله كل عام وانتي حياة بخير، إن شاء الله الأمة العربية وشعوب العربية الكل بخير يا ربي. إن شاء الله عيد مبروك على الأمة الإسلامية الكل.
0: إن شاء الله يا رب. طبعا حبينا نعيدوا عليك، حكينا شوية على أجواء العيد مع العائلة بالنسبة ليك، وطبعا تحكينا إذا كان عندك جديد.
1: أكيد جو عائلي كما كل عام، إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، جو عائلي مع العالم تلموا أكيد.
0: إن شاء الله ديما، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
1: الكل.
0: إن شاء الله باهي. وبالنسبة لجديد رحاب الصغير، شو ما جديد على مستوى الأغاني؟
1: جديد عنا عرض بإذن الله غدوة يوم 29
0: ماي
1: في دار ثقافة ابن زيدون، عرض كاترسيس للملحن الكبير عبد الرحمن العيادي.
0: اي
1: بعد زي باش يكون انتاج 100%، كله انتاج جديد، باش نغني بس اغاني جدد، ومنهم غنايه مقدمها لي الفنان عبد الرحمن العيادي، واغنيه اخرى من انتاج جديد.
0: اي شنو اساميهم الاغاني جدد؟
1: طموح الخامسي عبد الرحمن عيدي، كلمات منور سمادح، هو مولد البشائر، أغنية حلوة برشا زادة.
0: طموح
1: جد في وقتها طموح ومولد البشائر.
0: ممتاز، الزوز من ألحان سي عبد الرحمن العيدي.
1: أي هو كله العمل كله لسي عبد الرحمن العيدي، اللي هو كله 100% انتاجه معناها، فهمت؟ أغاني لحن. هو العرض اسمه كاترسيس، مرحبا بكم الناس الكل، تنورونا وتشرفونا غدوة في دار ثقافة ابن زيدون العمران على الساعة 7 مساء.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك. هذا بالنسبه للعمل باش تقدموه يوم غد، وان شاء الله نشوفوك في المهرجانات الصيفيه هذه السنه.
1: يعيشك. وثما زيد حاجه اخرى نحب ننوه عليها، ثما كنت ضمن لجنه التحكيم في مهرجان لي كلوب دو شان اللي تعمل اول دوره تعملت السنه، مدير المهرجان السيد المنصف بن عمار ونجوم بن عمار، معنا هذه الشركة اللي تبنيت المهرجان هذايا، وشاركوا في المهرجان هذايا 75 فرقة كلوب مخلطين مع نساء ورجال. وعملنا النصف النهائي في سوسة، وكمان في ولاية بن عروس، وإن شاء الله يوم 23-24-25 باش يكون النهائي في مسرح لوبيرا بمدينة الثقافة. مرحبا بكم، تنورونا زادة.
0: شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله كل عام وانتي حي بخير، وان شاء الله كل ما يكون عندك انتاج. اهلا وسهلا بك على موجات الثقافية.
1: يفضلك يفضلكم الناس الكل، عايشك يفضلك، بارك الله فيك.
0: شكرا ليك. نسمو رحاب الصغير في هذا النغم الخاص برحاب الصغير، كنت معنا منذ قليل على موجات الثقافية.

0: إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحية لكل مستمعينا ومتابعينا وكل ضيوفنا اللي كانوا معنا على الخط أو اللي متواصلنا معهم. زيت طبعا المنوعات متواصلة في الشبكة الخاصة بعيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير مع زملائنا بقية زملائنا. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. نقدم لكم تحية تنفيسة عشري ونقدم تحية أيضا خاصة لليلى البوهلي ونقدم تحية محمد أمين بوبكري فتن الصالحي. إلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف

0: عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
0: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
7: راديو كولتورال نقطة بي أم.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع.

0: خلال شبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية.
0: أخبار،
1: متابعات،
0: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيها الزارعي.

عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد من مجلة خاصة بالصحة وحصة خاصة بعيد الإضحى المبارك. نتمنى أن يكون مباركا عليكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وتتابعوننا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سنهتم بصحة الجهاز الهضمي طبعا في عيد الإضحى، إذا كان ما ننتبهوش تنجم تصير إشكاليات صحية، كذلك كيف نؤمن غذاء نظام صحي متوازن حتى لا تحصل مضاعفات، كذلك لأنه نعرف استهلاك البروتين يكثر في عيد الإضحى، فما كذلك التمليح ينجم يكثر، ينجم يرتفع ضغط الدم، إن شاء الله بلطف عليكم الناس الكل. أيضا كيفاش النجم يكون فما السوائل، فما الألياف، فما الفيتامينات بالتوازي مع استهلاك اللحوم. إن شاء الله على كل حال إن شاء الله تكونوا بألف خير. بالنسبة للنظام الغذائي المتوازن باش تكون معنا سيدة سعاد بومفتاح، أخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني للتغذية، وكذلك دكتور مهدي قصيعة مختص في أمراض الجهاز الهضمي، ودكتور عفيف بن حليمة مختصة في أمراض القلب والشرايين. نبدأ بفاصل غنائي ثم نواصل. فقط تحية فريق البرنامج، أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، مريم مناع في المتابعة الرقمية، كوثر الحجري في المتابعة كذلك والتنسيق الرقمي، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6.

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية
1: مع نزيها الزارعي
2: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد مع الصحة. طبعا أيام عيد الأضحى أكيد ساعات تصير ولا في الأغلب أنه تصير مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب ربما كثرة البروتينات، ربما مع غياب الألياف، غياب الفيتامينات في الغلة، غياب الماء. هاتوا نشوفوا شنو ينجم يصير وكيفاش نجم نتفاداو المشاكل الصحية الخاصة بالجهاز الهضمي. كالعادة في العيد معنا دكتور مهدي قصيعة، رئيس قسم الأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى سهلون سوسة. عسلامة دكتور.
3: عسلامة ويعطيك الصحة على الاستضافة وإن شاء الله تقطعنا عادة.
2: إن شاء الله دكتور عادة باهية أكيد. إن شاء الله كل عام وأنت بخير واللي يسمعوا فينا الكل. أكيد احنا نحبوا العيد يكون لباس خاصة الأيامات الأولى ونهار العيد الاستهلاك يكثر متاع البروتينات. شنو ينجم يصير إذا كان ما ننتبهوش معناها دكتور؟
3: وياتك الصحة على معناتها الموضوع. انت كيما تعرف احنا معناتها في عنا عادة لنهار العيد ناكلوا كمية كبيرة من اللحم، خاصة اللحم العلوش، وهذا ينجم يسبب مشاكل حتى الإنسان العادي وساع الإنسان المريض اللي عنده القلب ولا عنده السكر ولا عنده التنسيون، هذاك راهو ينجم يعطيها مظاهر أخرى. أما حتى الإنسان العادي إذا كان تجاوزوا الكميات المسموحة بها اللي هي الكمية معناتها أون برانسيب نسميش تجاوزوا ما بين 250 300 جرام في النهار من البروتينات ينجم يعطي مضاعفات.
2: سمحني دكتور، من بين 250 و 300 للإنسان العادي.
3: للإنسان العادي
2: مش مع بعضهم ولا في وجبة واحدة هذوما ولا على طول النهار؟
3: لا لا لا، معناتها في اليوم، في اليوم في اليوم معناتها ما لازمش يتجاوز 250 300 جرام في اليوم. وانت كيما تعرف اللحم العلوش راهو فيه برشا شحومه، شحم معناتها الساتوري اللي معناتها يولي ضار للبدن، وهذا ينجم يقلق العروق نتاع القلب، يقلق المعده، ويقلق زاده حتى في معناتها الهضم يعني يعمل الجائع. واحنا ديما نصيحتنا حتى معناتها اللحم مذبينا معناتها ما نطيبوش برشا، خاطر اذا كان يولي تحرقك الكوش الكحله تولي فيه يولي زاده عافانا وعافاكم الله، يولي معناتها حاجه مسرطنه معناتها تولي تعطي الكوش
2: حتى لو كان نهارين ولا ثلاثة ايام معناها راهو يضر، خاطر احنا نهار الاول والثاني والثالث تلقى الناس تشوي.
3: هو بيشير هو خاطر احنا رانا مانيش ناكلو حاجه معتدله، باش ناكلو حاجه فوق
2: العاده،
3: بما ان صحيح اذا كان باش ناكلو فوق العاده وتولي فطور صباح اللحم ونص نهار اللحم وفي الليل اللحم سي سيور، هذاك معناتها البدن ما عادش ينجم معناتها ينحيه، معناتها ما عادش ينجم يعمل الافرازات اللي حاجته بها، ويولي معناتها مضاره اكثر من منافعه. المضار راهو حتى نبدا نحكي اني بما اني طبيب معده ومع الجهاز الهضمي، سوء في الهضم معناتها العباد تولي عندها جير أكثر، الإنسان يولي يقول لك نحس بمعتي منفوخة ونفخ والهضم بتاعي صعيب، ويقول لك زادا نحس بالنوم بعد ما ناكل، خاطر ذلك إذا سيد قرالة قاعدين يتحولوا. زاد الحاجة الأخرى الإنسان يقول لك شوى جيرين الكرش شوى عندي القبض، وذلك كما قلت أنت معناتها ملول بالكل، هذاك الخطر ما خليناش الألياف ما خليناش السلايت، وذلك من نصائح السلطة لازمها تبدأ بكمية معتدلة ولازم هي أكثر بياسر من اللحم.
2: سلطة
3: به سلطة بيان سور. الحاجة الأخرى اللي هو ديما مثلا النقص من الملح، الملح راهو ماهوش به كما تعرف احنا زاد معناتها التوانسة عندنا ياسر التونسيون وعندنا زاد كيف معناتها أمور متاع القلب، دونك ماذا بينا نقصوا الملح على وقت اللي مش نشويو اللحم العلوش. الحاجة الأخرى راهو زاد اللحم العلوش راهو مش يبدا معناتها ماهوش ظاهر، ماذا بينا يبدا في الكوشه خير من اللي يبدا معناتها مشوي، معناتها ديما في الكوشه يبدا اقل مظاهر نتاعو من الواحد. احنا تمنيش نحرموا التوانسه اما لازم بكميات معتدله معناتها ما نكثروش، وخاصه الانسان اللي عنده القلب ولا عنده التونسيون ولا عنده السكر هذاك لازم يرد باله معناتها ماذا بينا معناتها ينصح معناتها يشوف الطبيب نتاعو يسمح له ولا ما يسمحلوش، واذا كان ما يسمحلوش ماشي اخر الدنيا معناتها هاوكا جوستيخ وحاجه صغيره وبرا وكاو.
2: اي ميساج معناها الانسان يحاول يستهلك كميه بتمشي مع بدنه مع صحته، مش لازم يكثر وكهو.
3: صحيح، هذا هو ما لازمش يكثر منها. الحاجه الاخرى زاده والمعروفه هو راهو لازمنا نشربوا ياسر ماء. علاش ياسر ماء؟ مش نحاولوا نقصوا كل حموضه، على خاطر انت وقت اللي ناكلوا احنا الحم العلوش الحموضه مش تزيد. العباد اللي يبداو عندهم الحجر في المراره راهو يرد بالهم، خاطر ينجموا يعملوا ما عندك الالتهابات في المراره معروفه. خاطر انت شني ما عندك العباد وقتها مش تزيد الحموضه، الحموضه مش تولي زايد على شيء. اش معناتها تزيد الحموضه؟ مثل بدن يحاول يفتتك الشحم اللي هو اكثر حاجه للهضم، معناتها صعيب للهضم. دونك قد ما معناتها اول حاجه اون فراكسيون معناتها ناكلوا على برشا مرات، ويبدا معناتها طيب معناتها يبدا في الكوشه ونحطوا فيه برشا قارص ونحطوا فيه كما قلت لي انت برشا سلطه. دونك هذاك هام برشا. ما ننساوش شربين الماء. الماء راهو هام وهام جدا، ينقص التوكسيسيتي نتاع الحمل العلوش.
2: بربي دكتور الماء وقتاش نشربوا؟ خاطر فما شكون يقول لك قبل الماكله، فما شكون يقول لك بعد الماكله، فما شكون يقول لك وسط الماكله، مش شنو الوقت الانسب في العاده؟
3: هو الوقت الانسب ماذا بينا قبل الماكله وبعد الماكله، معناتها مش في وسط الماكله، ماذا بينا في اولها مثلا الواحد يشرب كاس ماء وفي اخرها يكمل بالماء. وزاد الماء رانا ماذا بينا ما يبداش كل بارد برشا، خاطر الماء بارد نعرف توصيف لعبد ماذا بها الماء البارد يكمش المعده. دونك ماذا بينا الماء كيما تمبيراتور امبيونت، معناتها كيما الطقس العادي، معناتها ماء البرا يشربوا ويكمل في الاخر بكل. وعلاش مش باهي في وسط الماكله؟ على خاطر معناتها يصعب الهضم، فهمتي؟ يعمل سوء هضم هكا. علاش معناتها ماذا بيك بعد ما تكمل تشرب الماء؟ من الاول لازم تشرب كاس ماء وبعد كي تكمل تشرب الماء. اما ما تنساش روحك في شربين الماء. وزاد فما معلومه هامه، فما بيد تقول لك الجازوز مش يهضم. راهو الجازوز عمره ما يهضم. الجازوز يزيد يقلق ويزيد يعمل سوء الهضم ويزيد ينفخ الكرش كي البالونه الا ينفخها. دونك الجازوز هو من اكثر المضار اللي تزيد تقلق الجهاز الهضمي.
2: نجمو نشربوا التيزان مثلا اذا كان شكون يحب معناها، ولا مش وقت؟
3: والله هو ذاك به خاصة من بعد معناتها في اخر العشية ماذا بينا هكا تيزانة، معناتها به معناتها تسهل الهضم وتعاون الجهاز الهضمي. وراهو الجهاز الهضمي راهو معناتها ما لازمش نكثروا عليه، راهو معناتها الا مستانسين به، معناتها مش مستانسين احنا ناكلوا معناتها لحمة مش ناكلوا ثلاثة ولا أربعة، معناتها ما البدن ما يساعدوش، معناتها ما ينجمش حتى معناتها ينحيهم ولا يبدلهم ولا يحولهم لطاقة إيجابية. لا، مش تحول إلى طاقة سلبية، مش تحول إلى كوليسترول، إلى شحومة، معناتها مش تقلق القلب، تقلق المخ. وراهو معناتها في الأيامات هذوما عافانا وعافاكم الله، راهو نجموا راهو تعبيت تعمل التونسيون تطلع برشا، يعملوا جلطة في القلب، يعملوا جلطة في المخ. علاش؟ من الماكلة نتاعنا اللي ماشي منظمة، معناتها دونك الواحد لازم يرد باله. صحيح معناتها احنا عيد هذا وهذا عادة من العادات، ما منكثروش
2: معناتها على روحنا.
3: والحاجه الاخيره هي الرياضه المشي. معناتها الانسان لازم بعد ما ياكل لازم يتحرك، مش ينجم يهضم، مش هذيك الطاقه اللي اخذها الكل في بدنه ينجم يخرجها وينجم ينحيها، معناتها مش يرجع انسان عادي معناتها.
2: شكرا لك على النصائح دكتور مهدي قصيعة، مختص في امراض الجهاز الهضمي. شكرا لك ديما دكتور على النصائح اللي تقدمها وعلى رحابه صدرك. ان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله عيدك مبروك. يعيشك دكتور. يعيش. شكرا لك.
3: يعيشك بارك الله فيك، ان شاء الله عيدكم مبارك وسنين دائمه.
2: يعيشك. شكرا. الغنائي ثم نعود.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد ما كنا مع دكتور مهدي قصيعة نحكيه على الجهاز الهضمي، هذا الكل باش نحافظ على الجهاز الهضمي وعلى الضغط وعلى كل شيء، لازم غذاء صحي متوازن أيام العيد. هذا اللي باش تقولهن وتنصحنا به، توصيات صحية أكيد مع سيدة سعاد بومفتاح أخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني للتغذية. عسلامة سيدة بومفتاح، مرحبا بك سيدة بومفتاح.
1: عسلامة مدام نزيها، وشكر خاص لك على الاستضافة.
0: شكرا
1: ونحيي كل مستمعي إذاعة ثقافية.
0: شكرا لك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير والناس الكل بخير. أيامات العيد برشا ناس يبلبزوها كي نقولوا، يكثروا من البروتينات، ساعات تغيب الألياف، ساعات تغيب حتى الفيتامينات اللي موجودة في الغلال، يكثر الجازوز، يكثر السيتروناد، وينساو رواحهم، معناها ساعات تنتقل من بلاصة لبلاصة كالجو متاع المشوي، إذا يولي كمية كبيرة من البروتينات. احنا نحبوا معك انت توصيات نصائح كيفاش نجموا نأمنوا أيام العيد الأولى خاصة دون مشاكل صحية.
1: هذا هو يعطيك الصحة. اخترنا اليوم باش نحكي ونعطيه سبعة توصيات أو نصائح غذائية عامة نحاولوا نتبعوها في عيد الأضحى باش نحافظوا على التوازن الغذائي كما قلت في العيد بدون مشاكل صحية. وكما قلت هي نصائح عامة يعني تعم الناس الكل، مش حكر كان عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة. هي نصائح باش تكون وقائية وعلاجية، تعم الكبير والصغير والجن والناس اللي عندها الأمراض المزمنة والناس اللي عندها الأمراض في الجهاز الهضمي. يعني ماذا دينا يحاولوا يتبعوها بنظام هكا ينجموا يقيوا رواحهم من برشا مشاكل صحية في عيد الأضحى.
0: نبدأ
1: بأول نصيحة. أول نصيحة هي عدم الإفراط في أكل اللحم. نعرف في العيد الكبير معناها كمية اللحم تبدأ موجودة بكثرة، المشوي مع اللمة مع الكل، وبرشا في برشا وجبات يولي ياكل كمية كبيرة متاع اللحم. هذا مش منصوح به. دونك كثرة اللحم في وجبة معناها في وقت وجيز راوي نجم يعمل مشاكل هضمية ويعمل مشاكل حتى صحية. دونك هيك علاش نفضلوا باش ناكلوا كمية معتدلة. هو العادي الإنسان البالغ ياخذ تقريب بالنسبة للكمية من 100 جرام في الوجبة. 100 جرام دي قد الكف نتاع الليل،
0: تقريبا 300 في النهار.
1: ليه 100 جرام في الوجبة، يعني وجبة الفطور ووجبة
0: كل وجبة 100 جرام.
1: هذا بالنسبة للعادي. بالنسبة للعيد الكبير نجم نزيدوا شوية، تولي 150 جرام في الوجبتين، معناها 150 جرام في وجبة الغداء و 150 جرام في وجبة العشاء. دونك هنا عندنا هكا 300 جرام على طول النهار نجم نقسموها ما نكثروش.
0: 300 جرام على طول اليوم يعني.
1: على مدار اليوم. هذا هي بالنسبة للكمية. نتجنبوا انه باش ناكلوا كل يوم اللحم، يعني نحاولوا باش تكون فرصة ان ننوعوا شوية من كمية اللحم، مش لازم كل يوم نعملوا لحم العلوش، ولا لحم العلوش يزمنا نكملوه في جمعة، ماذا بينا نخليوه حتى على شهر حتى على شهرين نجم يقعد لحم العلوش.
0: سمحني، نهار لولاني كلينا 300 جرام في النهار، خلينا نقوله وقلنا قسمناهم على وجبتين 150 جرام. نهار ثاني عيد ماذا بينا ما ناكلوش، معناها نقولوا ناكلوا حاجات اخرين مثلا.
1: هو
0: صعيب
1: ياكل لحم العلوش، فماش واحد يشي نوع نهار العيد ونهار ثاني عيد باش ياكلوا لحم العلوش الكميات اللي قلنا عليها، ما نفوتوش 300 جرام في النهار. بالنسبه لبعض النهارين نتاع العيد يحاول يدخل وينوع انواع نتاع لحوم اخرى، ماذا بينا تكون بيضاء، يعني دجاج، داند، حوت، قرنيت، شفريت، معنى يحاول يدخل لحوم كما هكا اللي هي تعاون باش تخفف شوية من اللحوم الحمراء. دوك أحسن حاجة في دوما الكل هو الحوت، وأحسن حوت هو السردينة. السردينة نعرف غنية بالأوميغا 3، وبعد شهر فما الماكو فما في التن قوى في النازلي. علاش هذوما غنيين بالأوميغا 3؟ الأوميغا 3 هذه باهية برشا، تعاون على تحسين مرونة الأوعية الدموية. يعني الناس اللي عندهم مشاكل صحية في الأوعية الدموية راهم هذوما يعاونهم الأوميغا 3 باش تحسنوا من المرونة متاع الأوعية متاعها. دوك ماذا بيا ننوعوا شوية أنواع اللحوم في على جمعة العيد. هذه بالنسبة للإفراط وفي تنويع اللحم بالنسبة للحم العلوش. النصيحة الثانية هو نختاروا قطعة اللحم، يعني ماذا بينا لو على الحم مش ناخذ الحم اللي غني بالدهون. احنا في العلوش عندنا برشا قطاع، فما قطاع غنيه بالدهون وفما قطاع اقل، معناها نجم ناكلوها اقل، فيها اقل دهون. دونك اللي اقل شحم معنا نبداو بلحمه الفخذ وبعد لحمه الكتف، معناها نجمو نختاروا الفخذ ولا الكتف. وبيان سور مش نبعدوا على فما الكرومه، زاده لحمه الكرومه باهيه. ونبعدوا شويه على الغنيه بالدهون كيما لي كوتليت، على الحم اللي في العصبين، الاحشاء اللي يجوا في العصبين كل مسارا وكل القلب والكلي
0: نبعدوا عليهم هذوما شويه،
1: هما ما نكثروش منهم، معناها ما نحاولوا ما نكثروش منهم. بالاخص واللي هذوما من الحاجات اللي فيهم برشا دهون، بالاخص الناس اللي عندهم مشاكل في العروق كيما اللي عندهم الشحم في الدم، واللي عندهم مرض النقرس، عندهم لاتيجوريك لي بيريريشيمي، هذوما خاطر من حاجات كيما الاحشاء الاعضاء بليتو، الكبده والقلب والكليوي والمخ والحم الراس، هذوما الكل فيهم لي بيورين هذوما اللي ينجموا يحفزوا في ارتفاع لاتيجوريك في الدم ويعملوا لنا يزيد ويقويوا في الكريز نتاع مرض النقرس. انت حساسه قلنا باش نحاولوا باش ناكدوا شويه على طريقه الطبخ، باش نقولوا طريقه الطبخ الصحيه
0: كيفاش
1: نعطيو بالترتيب. بون طريقه الطبخ الصحيه، احنا ما عندنا برشا طرق نتاع طبخ، كل واحد فما اللي يشوي، فما اللي يفور، فما اللي يطبخ، فما اللي في الفور، كل واحد له طريقه نتاعو. احنا باش نبداو باش نعطيو الترتيب نتاع طرق الطبخ الصحيه. دونك باش نبداو بالتفوير. التفوير احسن طريقه نتاع طبخ اللي تحافظ على المنافع نتاع نوعيه اللحم وما غير ما يتسبب في مشاكل. دونك التفوير يتغطى، معناها نحطه في كاسكيت، نفوح اللحم نتاعي ونحطه في كاسكيت على مقفول يبدا بالماء، يطيبك اللحمه وتجي طريه ما تجيش كاسحه، وتنجم وتحافظ على المنافع نتاعها الكل.
0: نجم نحطوا فيها كليل هكا زعتر تفوح.
1: صحيح. دونك الفحات هذوكم تو بعد باش نحكيو عليهم. كيف المطبوخ، معناها باش تطيبوا في صوص مثلا في مرقه، ولا باش تعمل مقرونه، ولا باش تعمل حاجه، كيف يجي طايب وراوي ونقول احنا باك الصوص هذيك ما يقلقش حتى في الهضم. فما الفور، زيدا الفور ما نحاولوش نسخنه، معناها ما يكونش معناها طبخ قوي برشا، نقول احنا في درجه عاليه خليه يطيب سله سله، نقولوا نحنا كيف باش ما يطيبش، معناها ما تجيش الشوك تيرميك، زيدا كيف ينجم يجينا كاسح وما يتهضمش. فما الشواء، أي الشواء الصحي تو اللي باش نحكيو عليه. الشواء الصحي شنو معناها؟
0: كيفاش؟
1: معناها ان لا نخليو اللحمه نايه، خاطر هذيك كي تولي نايه باش تبقى فيها جراثيم في اللحمه تنجم تتعدى للانسان، هذيك تضر بالانسان، ولا نحرقوه. هذا احنا اللحم يا نحرقوه على الاخر باش تشويه، والا
0: يبدا
1: معناها لازمك ترجعوا باش يعاود يطيب.
0: كيفاش نعملوا هالتوازن، مش محروق ومش ناي؟
1: ولا مش محروق. علاش مش محروق؟ على خاطر احنا كي باش نعملو باش نحطو على الفحم، احنا باش نشويو على الفحم، عامة الناس يشويو اللحم، باش تحطك الغياب هذيك تبدا غريي ماهيش اون بلاك، دونك هذيك باش يتعدى الالتهاب نتاع الفحم، هذيك الهلوبة نقولو نحنا نتاع الفحم تطلع فوسط تمشي للحم تحرقو. الاحتراق نتاع الحم هذيك يتسبب في تكوين مواد ضارة في اللحمة. دونك الحرقانك اللون الاكحل هذيك نتاع اللحمه، هذيك راهي مواد ذره في وسط اللحم مش بيه تتعدى للانسان. دونك نحاولوا ما نخليوش اللحمه نتاعنا تتحرق، وننصح اكثر اني ماذا بيك ما تحطش على فحم لاهب، معناها ما يبداش كي نقول احنا يشعل برشا، خليه يهبى شويه الفحم باش تنجم اللحمه تطيب سله سله كيما قلنا كيما في الفور، ما تتحرقش تضربك الشوك تيرميك ديغيك، معناها خلي اللحمه تطيب في عقلها على فحم هادي، معناها ما يبداش فحم لاهب.
0: مش كل نار تطشطش ويبدا يتحرق، وساعات يبدا الشحماتك يدخنوا كيف ما نشوفوا.
1: صحيح، الشحوم هذيك الدهون اللي تعبت الزيت هذيك، الزيت تحرق الفحم وتشعل معناها الفحم، والفحم هذيك يلهلب ويسيب مواد ضاره تمشي في اللحمه. دونك ماذا بينا ما يكونش على الفحم معناها لاهب. ولا طريقه اخرى انك مثلا ما تعمل بلاك، ما تعملش غياز، معناها باش ما يصيرش كونتاكت ديريكت مع اللحمه. على قد ما نبعدوا اللحم
0: على النار،
1: على النار على قد ما تكون اللحمه طايبه خير وتكون ما فيهش محروق. دونك ما يلزمناش نحرقوا اللحمه. وفما حاجه اخرى بربي اللي نحب نعطي عليها معناها غمار، اللي وليت تاخذ فحم مش طبيعي، فما الفحم الكيميائي اللي هو يشعل فيسع. هو علاش يشعل فيسع؟ خاطر هو زايدينه معناها مضافات بتروليه ولا غاز ولا تفيش، يسيبك الغازات نتاعو كيف يشعل رابيدمون، يسيبك الغازات نتاعو هذيك المضافه تمشي في اللحمه، معناها فيه اكثر مضار.
0: دونك نبعدوا عليه
1: من الفحم الطبيعي، ماذا بيا معناها نستعملوا الفحم نتاعنا الطبيعي خير ما ناخذوا الفحم اللي يشعل فيسع، يعني مش حاجه باهيه معناها الفحم يشعل فيسع. هذا هو، دونك نخليو الفحم اللي يهبط كما قلت لك، ونخليو اللحمه نتاعنا تطيب سله سله من غير ما نحرقوها. هذه بالنسبه لطريقه الشوي.
0: باهي، النصيحه الرابعه توا يظهر لي.
1: توا النصيحه الرابعه ان الفاح، الفاح بيان سور الفاح نتاعنا نقصوا شويه من الملح، ونختاروا ان نعملوا الفحات اللي هي تفيدنا وتحسن لنا من الهضم نتاعنا. اكثر حاجه هو القارص، يعني القارص نجم بعد ما نشوي اللحمه نتاعي نحط القارص نتاعي، نعملوا كعصره القارص كي الناس الكل معناها نستعملوا القارص. فما السوق زاد تنجم تفوح بيه اللحمه نتاعك، وكيما الكليل زاد حتى الكليل من الفحات الهايله برشا. دوك الفحات هذوما راهم بخلاف انهم يبلموا ويحسنوا من الهضم، راهم في مضادات اكسده. الاكل الاكسده اللي صارت في اللحم وقت الشويين وقت الاحتراق هذاك يسمى اكسده. وقت نفوحوا احنا بحاجات كيما الكليل والثوم والقرص يعطيونا مضادات اكسده، يعني ضد اكسده اللي خدمناها في طريقه الطبخ.
0: بربي سيده سعاد بن مفتاح، بمفتاح بالنسبه للقارص نحطوه بعد ما تطيب اللحمه مش وهي قبل ما تطيب هكا، والباقي قبل بالنسبه للثوم والكليل قبل. اي
1: فوالا، انا جست على خاطر التفويح نقول نفوحوا باش ما نحطش الملح، يعني حاولوا نقصوا الماكسيموم الملح مع الحمرة ماهوش باهي. دونك ماذا بينا نحاولوا نفوحوا بحاجات كيما هكا ثوم كليل والقارص بيان سور، عصر القارص من بعد. هو يلزم القارص من بعد، علاش؟ خاطر القارص علاش نحن خاطر فيه مضاد اكسده اللي هو الفيتامين سي،
0: وامتصاص الحديد زاد يظهر لي يسحسن.
1: صحيح. دونك ليه دو باش نحكيو عليه القارص. القارص هذايا كما قلنا فيه برشا منافع. الحاجه الاولى هو غني بالفيتامين سي، مضاد اكسده قوي كما قلنا ضد اللي حكينا عليه قبيله، يحسن برشا معناها وينقص برشا مثل المضار نتاع طريقه الطب، كيف يساهم في مرونة وتوسيع الأوعية الدموية، وبالتالي يحسن من تدفق الدم بالأخص للناس اللي عندها أمراض شحم في الدم ولا تونسيون ولا سكري، ولا حتى الناس اللي يتكيفوا برشا زادة تلقى اون جينيرال عروقهم ضيقة شوية. دونك فيتامين سي يحاول باش يحسن من مرونة الأوعية الدموية. كيف يكون الفيتامين سي يحسن من امتصاص الحديد، الحديد نتاع الموجود في اللحمة راهو من أحسن من أنواع الحديد الفيرمينيك نقولوا احنا، نسهلوا الامتصاص نتاعو بالفيتامين سي، يعني عصرة القارص هذيك تسهل من امتصاص الحديد اللي موجود في الحمل العلوش، وبالتالي يعاون على بيان سور وصول الأكسجين في كل الأعضاء وكل الجسم بشكل أفضل. مهم برشا انه باش ناخذوا فيتامين سي. كيف زاد
0: النصيحه الخامسه هذيا، انا نحسب في النصيحه الخامسه هذه سيده سعاد بمفتاحه.
1: انا جست حبيت نقول اذا كان الناس اللي ما يحبوش القارص ولا فما ناس زاد ما يحملوش يقلقهم عندهم مشاكل في الهضم، راهو نجم يعوض. فما في عوض القارص فما رشه المعدنوس، راهو المعدنوس غني برشا بالفيتامين سي. دونك غني برشا بالفيتامين سي، نجم يقعد يحط القارص، ينجم يحط شويه رشه المعدنوس على اللحم. النصيحه الخامسه نكسروا بيان سور من استهلاك الخضره، السلطه الخضراء ولا حتى الطايبه السلطه المشويه، هو الاحسن انها تكون فما النيه والطايبه زوج مع بعضها مع استهلاك اللحم، على خاطر تاعنا نعرفوا الخضره غنيه بالالياف، والالياف هذه تساعد برشا على هضم البروتينات، رغم البروتينات من اصعب الهضم نتاع الاغذيه هي البروتينات في وسط المعده، يلزمها كما نقولوا احنا معده قويه باش نجم نهضم البروتينات، دونك يلزمنا نعاونوا شويه بالالياف باش نقصوا مكا عسر الهضم ونقصوا من امتصاص دهون في الدم ونقصوا من احتمال وجود الامساك، خاطر كثرة البروتينات تعمل الامساك راهو. دوك هذه من مشاكل الهضميه تجي ياسر في عيد الكبير، ماذا بينا مع البروتينات هذه ناخذ برشا خضره باش تعاوننا على تحسين الهضم. كيف الالياف تنقص من امتصاص الدهون في الدم، وتنقص من امتصاص السكر في الدم، وتعطينا ايضا احساس بالشبع. دوك ديك خدمتك الخضره لك باش تنقص شويه من الخبز وباش تنقص شويه من الحميد، دوك باش تحس روحك شبعان ما تنجمش تاكل كميه كبيره. كيف الخضره زاده ما فيهاش كان الالياف، فيها فيتامينات، فيتامين سي نلقاوها في القبيله حكينا عليه، معناها مضاد اكسده قوي لازم يكون موجود مع اللحم. دوك فما نلقاوها زاده في السلطه الخضراء نتاعنا، في الفلفل الاخضر، الفلفل الاخضر راهو غني برشا بالفيتامين سي، نلقاوها في الطماطم غنية أيضا بالمعادن، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، هذوما من الجون نلقاهم راهو في الخضرة نتاعنا، يعني في الخضرة الورقية، في المعدنوس، في السبنية، هذوما الكل نلقاو فيهم معادن، معناها غنية برشا بالمعادن يعني الخضر. دوك ماذا بينا نوفروها الخضرة اليوم معناها في كل وجبة باش تعاوننا باش نهضموا اللحوم. أنت حساسة ثاني هو شرب الماء، دوك شرب الماء بين الوجبات باش يكون على الاقل إتر ونص إترتين على مدار اليوم. هذا بيان سيغ علاش الماء باش يحاول يعاوننا على كما نقولوا احنا يخفف من لزوجة الدم، خاطر الدم كيبدا كونسونتخي يولي لزج، وهذا كان من شأنه انه ينجم يعملنا مخاتم تاع تجلطات. دوك ماذا بينا قد ما نخفوا الدم نتاعنا قد ما الماء يكون، على قد ما نزيدوا الماء على قد ما لزوجة الدم تنقص والنقص من الجلطات. وبيان سيغ الماء ينقي يخلينا نتخلصوا من المسام عن طريق
0: البول.
1: اللي ما يحبش الماء، اللي ما يحبش الماء نجم فما طرق، معناها يزيد مثلا ترونش نتاع قارص يقصها يحطها في وسط الماء، يحط شويه عليها اخضر، ينجم يعمل كيس تاي اخضر بيان سور ديما ساعتين بعد الفطور، يعمل تاي خفيف اخضر ما غير سكر بيان سور، ونجم يزيدوا شويه نعناع كيف يعاونوا على الهضم. نجم نعملوا دي تيزان خفيف نتاع مثلا طنجيه نتاع نعناع وحدهم، نجم هذوما كل ما نبدلوا بهم القوم تاع الماء باش نجم نشربوا الماء. وبيان سور ديما نقول بين الوجبات باش ما يخففناش، باش معناها خاطر الماء مع الهضم مع الماكله ينجم ينقص من الهضم، معناها ما يخليش البدن يهضم بالباهي، يعني يخلي اللحمه ولا الخضره تخدم خدمتها في وسط الوجبه ومن بعد نشرب الماء.
0: باهي هذه النصيحه السابعه.
1: فوالا دونك بالطبيعه ننصح الناس الكل ينقصوا من استهلاك المشروبات الغازيه، مش الماء معناه يكون احسن حاجه، ونقصوا من المشروبات الغازيه والعصائر.
0: احنا يهضموا بها سيده استاذه ابو مفتاح، معناها يقول لك نهضم بالسيترونات اللي تبدا برشا سكر فيها، وزاده والجازوز، هذه مشكل كبير بالفعل.
1: مشكلتهم راه فيهم برشا سكر، دونك الماء مش ولا سيترونات فيهم برشا سكر، حتى المعموله في الدار فيها برشا سكر، ما تنجمش تعمل سيترونات خفيفه. دوك فيهم برشا سكر، هذوما يطلعوا من شأنهم مستوى السكر في الدم، وينجموا يطلعوا مستوى الانسولين اللي هو بيدو يرفع من الدهون الثلاثيه تريغليسيريد باش نقولها بالفرنسي خاطر برشا عباد تريغليسيريد بالفرنسي. دوك هذوما الكل يعملوا مشاكل صحيه. دوك ماذا بينا ما نكثروش منهم المشروبات الغازيه، راهو فما حاجه ما يعرفوهاش العباد اللي هي غنيه بالكافيين، معناها الكافيين راهو ينجم يعمل حتى اضطرابات في دقة القلب، معناها كي نكثروا منهم ينجم تعمل حتى الدقة زايدة نتاع القلب. كيف المشروبات الغازية مضرة للبول، معناها ديوريتيك نقولوا نحن، خاطر فيها نوع نتاع أسيد اللي ينجم يخلي العبد يمشي برشا للتواليت، وهذا ينجم يوصل العباد لحالة الجفاف ديهيدراتاسيون نقولوا نحن، ما نحبوش نشربوا، ماذا بينا نهار تلاقي نشربوا برشا ماء خاطر فما برشا دهون. النصيحة السابعة نقصوا من الملح، بيان سور القديد والحكايات هذيك على الذوبان ما نفرطوش فيهم، نقصوا من كمية الملح على خاطر كمية الملح معناها برشا رايتنا طلعت ضغط الدم، وتنجم تعمل لنا حتى احتباس سوائل، تعمل لك نفاخ في الساقين
0: حتى الجلطات، فما ناس يطلع لهم الدم برشا ويصير جلطات بعيد الشر معناها.
1: بالتمام هذيك هو لازمنا نردوا بالنا من كثرة الملح. ماذا بينا نتحركوا، ننصح العباد باش يتحركوا وينقصوا شويه من النوم بالنسبه للرجال
0: عليه يرقدوا معايا
1: خاطر
0: الانسان ساكن يتعبوا.
1: دونك الرجال اون جينيرال تلقاه يفطر يمشي يرقد، راي حاجه ماهيش باهيه. دونك ماذا بينا ينقصوا من النوم، يمشيوا يتحركوا، يعملوا حاجات معناها فيها حركه، على خاطر النوم جست بعد الماكله راهو ماهوش باهي، ما يخليش البدن يهضم ويخلي ينجم يعمل لنا مشاكل صحيه. دونك ماذا بينا نتحركوا، الحركه ثم الحركه بعد الاكل. ونقصوا شويه من المعاني اللي كنا نحكيو فيهم هذوما الكل، نحاولوا نتبعوهم بمعنى بحذافيرها قدره ربي، ان شاء الله نعيدوا لاباس من غير مشاكل صحيه
0: ان شاء الله. انا ما حبيتش برشا نسلك خاطر ما شاء الله سيده سعيده ابو مفتاح عندك تسلسل في وكل شيء اللي ممكن يسالوا اي حد جاوبت عليه، معناها شكرا ليك بالحق على التفاصيل القيمه على تعاونك، كذلك شكرا للمعهد الوطني للتغذيه على تسهيل العمل معاكم، شكرا ليك مره اخرى.
1: نعيد على الناس الكل،
0: يعيشك.
1: نحب نعيد عليك ونعيد على التوانسة الكل وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله الناس كلها تعيد بلاباس مثل مشاكل صحية وتاخذ بها النصائح باش تحمي صحتها.
0: هو النصائح قيمة، أنا من بكري وين نخبي فيهم باش نطبقها مع واحدة من الناس الكل. إن شاء الله إن شاء الله الناس الكل يسمعوا فيها
1: إن شاء الله يا رب
0: يطبقوها يستنفعوا أكيد دون شك. شكرا ليك، إلى اللقاء. إحنا لقانا يتواصل مع الأنغام ثم نعود مع دكتور عفيف بن حليمة.

0: إذن لقاءنا يتواصل، أكيد ما نجموش نختم الحصة دون الحديث على ارتفاع ضغط الدم. برشا ناس يصير لهم ارتفاع ضغط الدم أيامات العيد، فما شكون يقول من استهلاك اللحوم، فما شكون يقول من الملح. ونشوفوا مع دكتورة عفيف بن حليمة مختصة في أمراض القلب والشرايين. عسلامة دكتورة. علاش في عيد الأضحى، أيامات عيد الأضحى ديما نسمعوا ارتفاع ضغط الدم وساعات حتى جلطات؟
1: أي اون فيت اللي معناتها بالنسبه للعيد الكبير، هو بالنسبه للعيد الكبير هو شنو الخطوره، هو كثره معناتها الكونسوماسيون نتاع الملح في الوقت الشوي نلحم ولا وقت التطيب. معناها احنا شنو ننصحوا؟ اول حاجه خلينا نبداو بارتفاع ضغط الدم. بالنسبه لارتفاع ضغط الدم لازم الكونسوماسيون تكون معناتها رشيده نتاع توسكي لحوم وكل، وانا ننصح اللي بلوتو يعملوا القارص ويفوحوا بزيد، مثلا كليل، زعتر، معدنوس، بصل، احسن حاجه هو هذيك، هو معناتها
0: باش نتفاداو استهلاك الملح.
1: فوالا، باش هكاك تتبدل المطعم شويه، ما غير ما غير من معناتها نكثروا في تناول الملح. ثاني حاجه جينيرالمون مع توسكي مشوي وكل شيء، ثم برشا كونسوماسيون تاع غازوز.
0: أي.
1: دونك احنا ننصحوا اللي الجازوز برشا فيه برشا سكر، معناها يولي ملح مع السكر، اللي جينيرالمون نعرفوا اللي ضغط الدم يجي معاه زاد السكر، باش تولي معناتها الامور باش تزيد تتفاقم اكثر. دونك في عوض الجازوز نجموا ننصحوا مثلا جو دو فخيز، تو الوقت الفخيز ما فيهش برشا سكر الفخيز، معناها بيان سور الفخيز سون معناتها من غير ما نزيدوه السكر ناتور مع الماء يكون حاجه باهيه. دونك هذه حاجه. ثاني حاجه برشا مرضى تو يسالوني اللي عملوا جلطات قلبيه وكل، يقولوا لي دكتوره تو احنا نجموا ناكلوا العلوش وفيه فيه الكوليسترول وكل، نقول لهم بون معناتها مش مشكله نجموا، اما شنو هو لي كونديسيون؟ انكم تنجروهم بالقدا الحم، ينقصوا معناتها التشكي يشحم فيه، الكونسوماسيون موديري، مش باش واحد ياكل ضربه زوز كيلو ولا كيلو نص الحم، لا، نعملوا ان كونسوماسيون موديري. كي تواتي مره معناها صارت كونسوماسيون نتاع الحم علوش ما فماش مشكله، ما فما حتى اشكال، سوف كو يخير الامور الوسط، معناها كل شيء لا افراط ولا تفريط، لا نحرم رواحنا كومبليتمون نقولوا لا ما تاكلش وما تعملش الكل، ولا يمشي في الجهه الاخرى اللي كل شيء افيك اكسي. دونك انسان ياخذ الحم مثلا باش يطيب كسكسي، ينجم ينجروا شويه ويصمتوا شويه، يعملوا غلوه ينقص الكوليسترول اللي فيه، ومن بعد يطيب بيه مش مشكله. كي باش يعمل الحم مشوي مثلا مش حتى مشكله، اما في عوض ياكل كميه كبيره ينقص شويه الكميه، خاطر ماك تعرف حتى الديجستيون
0: معناها
1: الهضم ينجم يتعب شويه القلب، ينجم عباد كي ياكلوا برشا التخمه تنجم تعطي دي بالبيتاسيون وكل. دونك احنا ننصحوا حتى الفراكسيوني، معناها يعملوا حتى كي باش ياكل ياكل على بليزيور فوا، ما ياكلهمش
0: لكل فرد ضربه، معناها كل فرد مره
1: ويقعد يعطيك الصحه. دونك نحاول وزيد نوبلي با لي برشا عباد عندهم ياكل مقرص، لوغمونتاسيون دو لاسيد يوريك ولا كونسوماسيون اكسيسيف توا نتاع كبده وهيكم لي زابا الكرشه وكل شيء طلع زيد من لاسيد يوريك، فهمت؟ دونك كيما قلنا ديما مثلا كي واحد يشتي ياخذ حويجه معناها 50% من الكونتيتي اللي مستانس ولا يحب يعملها، باش هكاك ياكل كل شيء ويتفرد ومعناتها ويقوم بالعادات نتاعو كل ما غير ما يضر صحته.
0: فما ناس اللي الدم نتاعهم مش مريقل، ولا احنا عندنا مشكل في تونس دكتوره عفيف بن حليمه، ساعات برشا ناس ما يعرفوش اللي هما عندهم ارتفاع ضغط الدم ويستهلك يقول لك انا ما عنديش ضغط الدم، دونك باش نستعمل الملح باش ناكل اللحم قد ما ان النجم، معناها اللي يشبع بالقدا ويصير له تخمه، معناها هذيك المشكل. الناس اللي ما يعرفوش عندهم ارتفاع ضغط الدم راهم كيف لازم يثبتوا يذولي من الملح والكميه اللحوم.
1: هو ايش اقول لك؟ هو بصفه عامه، هاني نقول لك بصفه عامه، عندك ضغط الدم ولا ما عندكش، عندك قلب ولا ما عندكش، ديما الكونسوماسيون نتاع الملح لازمنا ننقصوها هكا ولا هكا. ومعناتها بيان سور احنا ديما ندعيو لي ابارتيغ دو لاج من 30 سنه لازم او موان كل تونسي يقاس الدم نتاعو. دونك بصفه عامه لازمنا مادا بينا نقصوا لو ماكسيموم الاملاح والسكريات وكل شيء، معناها كو سوا انسان عنده ضغط الدم ولا ما عندوش، عنده مرض القلب ولا ما عندوش، ديما اي حاجه فيها اكسي وفيها تخمه راهو مضره. وخاصة بخلاف اللحم كما قلنا الحوايج الجانبية اللي تصير فيها كونسوماسيون اللي هي الجازوز الكسك القهوة التاي اكسي نتاع دي بواسون انرجيزونت معناها هذاك الكل زاد اغرافي اونكور لا سيتياسيون دونك ماذا بينا العيد يتعدى سلامات يتعدى العبد الكل كو عنده مرض القلب ولا ما عندوش انه كل شيء خير الامور الوسط ما تحرموش روايحكم ولكن ما تضروش روايحكم أو أنتم كل شيء مديري وكهو
0: بي فقط دكتورة فما ناس عندهم أمراض القلب ممنوع عليهم أنهم ربما يستهلكوا كمية معينة حتى لو كان صغيرة من اللحم والملح
1: لا الملح إيش أقولك بالنسبة للملح هذاك فرانشمون أكثر حاجة أنا جنسيست عليها هي الملح خاطر الملح فدون دي بيك يكون لبس عليه يكون عنده قصور قلبي استابيليزي ولا تنسيون اكيليبري يعمل اكسي نتاع كونسوماسيون ملح سي لي شوز سو ديستابيليز و تنسيون يعمل بيك تنسيون يعمل هكا الماء اللي في الويري سي سي غراف باركونتر اللحم مش مشكله قولوا اللحم باتوسي ما قولوا اما مش ما تملحوش برشا وكا ما تملحوش بالنسبه للانسان عنده قصور قلب ولا عنده ضغط الدم ينزل على الفحات وكا
0: واضح.
1: والفريد جنسيست الفريد هذا هو مقلي وكل شيء راهو ثم امكانيه تعمل في الفور بنين كيما الفريد اعملوا بشويه دي الزيتونه وفوحوا شويه كليل وشويه ما وحنا واحد على هيك لا نجم يقصوا دي روندال يخليه على البابي كويسون يدخلوا في الفور 10 مينوت 15 مينوت ويعطيك فريد هايل وصحي وتاكل قد ما تحب اما خير
0: يكون صحي ومرتاح فقط فقط دكتور عفو بن حليم ما نحبش نطول عليك
1: وقت لايف جانسيس معناها فريمون نركز كي باش ياكلوا اللحم وياكلوا كله ياكلوا كل شيء سلطه خضراء راهم مهمه برشا نقص له حتى هيك لابسوربسيون حتى كان اللحم فيه شويه لحم ولا كسكسي فيه كي تاكل بزايد سلطه هيك الكل أمختي ينقص
0: تقولي غطي شوية
1: لا يعطي
0: بربي دكتور عفيف بن حليمة بالنسبة للرياضة يظهر لي هذا مهمة في أيامات العيد مش ناكلوا نقعدوا
1: ولا يعطيك صحة بالنسبة للعبيد مثلا بعد الفطور باغ اكزومبل إذا كان كلاب زايد وكل شيء أنت بتي أو تقصى وماهوش تخون برشا معناها إن شاء الله بقدر ربي ينجم العشية يمشي يعمل أون مارش نصيف ساعة مارش يكون ديجا النيفو نتاع السكر ينقصوا ويساعد عمليه الهضم مش ياكل ديريكت ويمشي يرقد باغ اكزومبل نو
0: يرقد ولا يتنقل من دار لدار دونك ما فيهاش برشا حركه
1: فوالا يتحرك شويه ماخش يعمل شويه قضيه في الدار يتحرك
0: واضح دكتوره شكرا جزيلا لك بربي دكتوره فقط فماشي اعراض النجم ممكن انسان ينتبه لي تنجم تكون عنده ضغط دم لا ولا
1: ضغط جينيرالمون نقول لك جينيرالمون ضغط الدم ما عندوش اعراض ولكن ساعات بارفوا ينجم يكون عنده اعراض هما سورتو هكا وجيعه كبيره في الراس تسيب في وضنين بغدلمون يقول لك كل موتور في وضنيا هذوما ينجموا اعراض نتاع ارتفاع ضغط الدم والا اذا كان عبد عنده قصور قلبي مثلا كلي برشا ملح ينجم يحس روحه تنفخ فقيت
0: ولا الجلطات بعيد الشر زاد تنجم تصير
1: بلو غارمون مش كيما
0: ضغط
1: الدم وكيما هذه القصور القلبي يولي يتنفس بصعوبه وكل شيء فهمت يولي عنده ماء في الوريه وماء وسقيت

0: في الهندسة التقنية، مريم مناع في المتابعة الرقمية، كذلك كوثر الحجري، نزيهة الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6، كذلك تحية لزملائنا في الديجيتال، عبد اللطيف بالحاج علي، كذلك هند السلطاني، كوثر موريا في اليوتيوب. سامحوني كان نسيتكم الزملاء، زملاء الكل اللي مشرفين على صفحة إذاعة تونس الثقافية الفيسبوك، وإلا كذلك الموقع الويب. شكرا على مجهوداتهم الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك. مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام، وانتوما بألف خير وصحة. إلى اللقاء.
1: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيهة الزرعي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
5: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: ألحان وألوان.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعين.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
0: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف

0: إذاعة تونس الثقافية، كل عام وأنتم بخير.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحج في أدب الرحلات. إعداد وتقديم عبد الله بن حمد الحقيب. إخراج صالح بن حسن الصقعبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. لقد استأثر أدب الرحلات باهتمام كثير من طبقات مثقف العالم قديما وحديثا، وعني به أعلام بارزون عبر مراحل التاريخ، وما زالت الرحلات إلى يومنا هذا مصدرا للتعرف على أحوال الأمم وثقافات الشعوب. كما أن للرحلات أهميتها في اكتساب الخبرات واقتباس المعارف في شتى المجالات، ولقد فطر الإنسان على حب الاستطلاع واكتشاف كل جديد. ومن المعروف أن أساليب كتابة الرحلات يراعى فيها الوضوح وعدم التكلف، والرحلات مصدر للمؤرخ والجغرافي وعالم الاجتماع، وفيها قدوة للمقتدي، وهي مصدر لا يمكن إغفاله أو تجاهله، بالرغم ما يقال عن هذا المصدر أنه يرتبط في الغالب بالآراء والانطباعات الشخصية. ويحرص كثير من الناس على الاهتمام بأدب الرحلات، حيث أن الرحالة دائما ينقل للقارئ والمشاهد والمستمع صورا وقصصا وطرائف ومعلومات ومشاهدات لكل ما شاهد وسمع ورأى، وما أكثر ما حفل به التراث العربي والإسلامي من أخبار الرحلات والرحالة، فكم فيها من الصور والمشاهدات والتي أصبحت تاريخا ومعرفة وفائدة للباحثين والدارسين، بل وثائق تمثل نشاط أسلافنا وطموحاتهم وارتيادهم المجهول ومعرفة العالم وطلب العلم والمعرفة. وكم تفيض كتب التاريخ والحديث بالروايات والأخبار والقصص عن المحدثين الذين قاموا برحلات إلى الحج وأخرى بصدد جمع الأحاديث وتدوينها. وكذلك كان الرحالة يذهبون ويرتحلون من أجل التجارة والالتقاء بالعلماء والأدباء والمؤرخين والأطباء، ووصف طريق الحج والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وما بهما من آثار ومعالم وعلماء ومخطوطات وأماكن ومساجد ومكتبات، وما أعظم ما كتبه الرحالة ابن بطوطة في كتابه تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ونموذجا فريدا للرحالة المغاربة والأندلسيين، وعلى يديه أخذت الرحلة شكلها النهائي. لقد كانت الجزيرة العربية تتميز بخصوصية دينية وتاريخية واقتصادية، كونها مهد رسالة الإسلام، وخاصة الحرمين وأحد مواطن الحضارة القديمة، وملتقى الطرق التجارية ومركز اتصال مع الحضارات المعاصرة. ولقد حفل التراث العربي بالأقوال والأشعار والحكم والأمثال حول السفر والرحلات وحول الحج، وإن أدب الرحلات حينما يتصدى له العلماء والمفكرون فإنه يظل مخصبا ومفيدا وذا عطاء علمي غزير، بحيث يبرز فيه الجانب التصويري والسياق الأدبي والتحقيق التاريخي والبحث الاجتماعي، مع تطعيمه بمأثور الشعر والحكم مما تقتضيه المناسبة. ونستعرض اليوم رحالة جاب الشرق والغرب، يجيد الوصف والسرد التاريخي المعروف بابن بطوطة أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم الطنجي. ولد في طنجة سنة 703، ومكث بها إلى أن بلغ 22، فاندفع بدافع التقوى إلى الحج، وانساق بحبه الأسفار والرحلات في بلدان العالم المعروف في أيامه، واستغرقت رحلاته زهاء 29 سنة، وكان دقيق الملاحظة يرغب في الاطلاع على كل شيء غريب. ورحلاته من أطرف الرحلات لما فيها من وصف للعادات والتقاليد، ولما فيها من فوائد تاريخية وجغرافية، ومن ضبط لأسماء الرجال والنساء والمدن والأماكن، فهو يعتبر شيخ الرحالة المسلمين طوى المشارق والمغارب. فرحلته من أوسع الرحلات في القرون الوسطى، والمسمى تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ومن بين سطور رحلته يظهر لنا ابن بطوطة الفقيه وعالم الاجتماع والجغرافي والاقتصادي، فاجتمعت له بذلك العديد من الصفات، وربما يعود ذلك إلى كثرة تنقلاته واتصالاته بالناس، وما أدى إلى اتساع أفقه ومداركه. وما زالت رحلة ابن بطوطة مصدرا كبيرا مصادر علمي التاريخ والجغرافية في القرون الوسطى، حيث أنه أول من جاب كثيرا من الأقطار، وكتب عن حياتها الاجتماعية والسياسية وأحوال تلك الأمم وعاداتها وتقاليدها، وكشف عن الكثير من أسرارها. ولقد كتب كثير من المستشرقين والباحثين حول تلك حول ذلك حيث أحلوه المرتبة والمكانة اللائقة به، فهو رحالة واسع المعارف والمدارك، راغب في اقتحام المخاطر والأهوال. لقد تحدث ابن بطوط عن رحلته إلى الحج وزار مكة المكرمة التي أخذت بتلابيبه وشوقه. يقول الرحالة ابن بطوطة: ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة والمثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنا في القلوب، فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلا أسفا لفراقها، متولها لابتعاده عنها، شديد الحنان إليها، ناويا التكرار والوفادة عليها. وكم من ضعيف يرى الموت عيانا دونها ويشاهد التلف في طريقها، فإذا جمع الله بها نشاطه تلقاها مسرورا مستبشرا، كأنه لم يذق لها مرارة ولا كابد محنة ولا نصبا. ثم ذكر عادات أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتهم، حيث يقول: فمن عادتهم أن يصلي أول الأئمة إمام الشافعية، هو المقدم من قبل أولي الأمر، وصلاته خلف المقام الكريم مقام إبراهيم الخليل عليه السلام في حطيم له هناك بديع، وجمهور من الناس بمكة على مذهبه. كما تحدث ابن بطوطة عن الخطبة وصلاة الجمعة في مكة المكرمة قائلا: وعادتهم في يوم الجمعة أن يلصق المنبر المبارك إلى صفح الكعبة الشريفة فيما بين الحجر الأسود والركن العراقي، ويكون الخطيب مستقبلا المقام الكريم، فإذا خرج الخطيب أقبل لابسا ثوب سواد معتما بعمامة سوداء، وعليه طيلسان أسود، كل ذلك من كسوة الملك الناصر، وعليه الوقار والسكينة، وهو يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين، وبين يديه أحد القومة في يده الفرقعة، وهو عود في طرفه جلد رقيق مفتول ينقضه في الهواء، فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه، فيكون إعلاما بخروج الخطيب. ويتحدث كثيرا عن ذلك. إن رحلة ابن بطوطة تأخذ أشكالا متعددة، وفي جملتها تكون أشبه بالدوائر المتقاطعة، وقد أخذ في وصف وذكر شعائر الحج، فنراه يقول: وفي اليوم 27 من شهر ذي القعدة تشمر أستار الكعبة، زادها الله تعظيما إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتها الأربع، صونا لها من الأيدي أن تنتهي بها. ويسمون ذلك إحرام الكعبة، وهو يوم مشهود بالحرم الشريف، ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة. وإذا كان أول يوم شهر ذي الحجة تضرب الطبول والدباب في أوقات الصلوات بكرة وعشية إشعارا بالموسم المبارك، ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات. فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر، فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود إلى منى، وأمراء مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمنى، وتقع المباهات والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع، ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام. فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من منى بعد صلاة الصبح إلى عرفة، فيمرون في طريقهم بوادي محسر ويهرولون، وذلك سنة. ويفيض ابن بطوطة في الحديث عن مزدلفة وعن النفر بعد غروب الشمس، ثم يتحدث فيه عن يوم النحر في منى، وعن كسوة الكعبة، حيث يقول: ولما كسيت شمرت أذيالها صونا من أيدي الناس، والملك الناصر والذي يتولى كسوة الكعبة الكريمة، ويبعث مرتبات القاضي والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين، وما يحتاج له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كل سنة. ثم يفيض ويسترسل في الحديث عن الكعبة تاركا وصفا حيا للمسجد الحرام ومكة المكرمة، حيث يقول: وفي هذه الأيام تفتح الكعبة الشريفة في كل يوم لعراقيين والخراسانيين وسواهم من يصل مع الركب العراقي، وهم يقيمون بمكة المكرمة بعد سفر الركبين الشامي والمصري 4 أيام، فيكثرون فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم. ولقد شاهدتم يطوفون بالحرم ليلا، فمن لقوه في الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضة والثياب، وكذلك يعطون المشاهدين الكعبة الشريفة. وبعد، فإن ابن بطوطة رحالة مسكون بهواجس التجوال ودقة الملاحظة، وتعتبر رحلته من أقيم كتب الرحلات ومن أمتعها، وأعظم رحالة عرفه العرب في تاريخهم الوسيط، ويستكشف برؤيته العميقة الرغبة الدائمة في البحث والتعلم. إن رحلته للحج وفي بلاد الله الأخرى سجل كبير يضم بين دفتيه صورة الحياة في تلك الحقبة من الزمان، ما يمكن الإفادة منه نظرا لما يمثله الحج والحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مكانة عظيمة متميزة تتجه إليها أنظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتهفو إلى رحابها الطاهرة قلوبهم المفعمة بالإيمان.

0: بلدي.
1: إن أدب الرحلات مدين للحج بالكثير جدا من الكتب والمؤلفات، حيث أن الكثير من الرحالة إنما بدأوا رحلاتهم بقصد الحج كما هو معروف. رحلة الأستاذ ابن عبد السلام الناصري الدرعي، لقد ولد هذا الرحال في بلدة درعة بالمغرب، وهو من بيت علم مشهور أشار إليه الشيخ حمد الجاسر في كتابه أشهر رحلات الحج. ولقد تلقى العلم في مدينة فاس على علماء ذوي مكانة في المغرب، وقام برحلتين إلى الحج، الأولى سنة 1196 هجرية والثانية سنة 1211 هجرية. وله عدد من المؤلفات تدل على سعة اطلاعه على أمهات كتب الحديث والتفسير. ومن مؤلفاته الرحلة الكبرى إلى الحج، وهي أشمل مؤلفاته ومن أوسعها. قال عنه الشيخ محمد الفاسي: هي من أهم ما وضعه المغاربة في هذا الفن الذي برزوا فيه وأبدعوا. ثانيا الرحلة الصغرى، وتقع في 279 صفحة، وصف فيها مسيره إلى الحج سنة 1211، وأكمل تأليفها بعد عودته سنة 1220، فمر بمصر وأقام فيها، ثم غادرها وبلغ مكة المكرمة في سابع ذي الحجة، وسار منها إلى المدينة في نهاية شهر ذي الحجة، وبقي فيها فترة من الزمن، وغادرها إلى مصر، ثم رجع إلى بلاده المغرب، حيث مر بالقيروان وتحدث عنها، ثم مر بمدينة تونس وصفها، وسار منها إلى مسقط رأسه. وعندما يتحدث عن تاريخ مكة المكرمة ينقل عن أشهر المؤلفات في تاريخها، مثل كتاب الأزرق وشفاء الغرام للفاسي والأعلام للقطب، وفي تاريخ المدينة ينقل عن السمهودي، وفي تحديد المواضع ينقل عن الروض المعطار وعن البكري في كتابه المسالك والممالك، وعن المقريزي في وصف الطريق. فقد أكثر النقل عن بعض الرحالة الذين سبقوه إلى البقاع المقدسة من أمثال العبدري والصفدي وأبي سالم العياشي والفاسي والقاضي والسبتي والبكري وغيره من الرحالة الذين قاموا بها للحج. لقد جاءت رحلة ابن عبد السلام إلى الحج محتوية على وصف الطريق من القاهرة إلى العقبة، ومن العقبة إلى مكة المكرمة، ووصف مكة المكرمة، ثم وصف الطريق من مكة إلى المدينة، ووصف الطريق من المدينة المنورة إلى مصر، وتحدث عن كسوة الكعبة، ثم عن المحمل، ووصفه بأنه قبة من الخشب رائعة الصنعة، وشبائك ملونة بالصبغ، عليها كسوة من الديباج المرصع بالذهب، ويشبه موكب ضخم، ثم تحدث عن كسوة الكعبة، ومقام سيدنا إبراهيم، ثم تحدث عن كسوة الحجرة النبوية، كما وصف مراحل الطريق مرحلة مرحلة من القاهرة إلى مكة المكرمة، وذكر مناهل المياه والبلدان الواقعة على شاطئ البحر الأحمر، وذكر الجبال والأودية والرمال التي شاهدها في الطريق، حيث يقول: هذه بيادر رمل ترى الأعاجيب منها، الريح طول الليالي تسفي وتكتال منها، والوضع لم يتغير وشكلها لم يخنها. كما تحدث عن الأشجار والقرى والبوادي والإبل والآبار والجبال والأحجار المنقوجة وما بها من كتابات وتواريخ، وتحدث عن كثير من البلدان كرابغ وينبع والوجه، ويقول: ونزلنا الوجه، وتقول العامة الوش، وقد مضى من النهار ساعة، وبه بندر متقن حصين، وربما نزلته الأعراب تخزن به ما تبيعه على الحاج من الكلأ والحطب. ثم مرنا بوادي الأراك، وهو واد واسع قريب من البحر، وبه شجر الأراك الأخضر الناعم. ثم بمضايق ذات صعود وحدود، وفي الوادي المذكور يقول الشاعر: كيف الأراك بأرض الحجاز، فصرت أسائل عن غايته، لنأتي الحبيب بمسواكه، لأن رقيبك إن غابته. وينصح في رحلته باجتناب النزول في أودية الحجاز، حيث أن مطرها قليل، وإن نزل كان طوفانا في لحظة لكثرة الجبال والأودية والشعاب المتطاولة بها، وربما نزل المطر في بعض الأماكن منه فيتضرر من لم يره ولا اعتاد نحو ذلك السيل المباغت. ثم تحدث عن وادي العقيق، وذكر أقوال الشعراء فيه كقولهم: فمن أرض مصر إلى مكة فسهل ووعر بكل الطريق، ففي الرمل تلقى كثير العناء، وفي عقبة تلقى سوء المضيق، ولكنه لا ترى مثل ما تراه على أرض وادي العقيق. ثم نزل في الخضيرة على غير ماء، وقد مضى من النهار ساعتان. وفيها يقول الشاعر: انظر إلى الخضراء واغنم بسطها، تلقى رباها نزهة للرائي، فلرب حشاش شكا من همه، قد زال عنه الهم بالخضراء. ومر في رحلته بدر وأفاض في الحديث عنها، وذكر أقوال الشعراء منها: يا أهل بدر، لقد طابت مآثركم، وقد على قدركم في أرفع الدرج، فزتم بغفران أوزار وحسن ثنا، على المدى نشره من طيب الأرج. يكفيكم في علاكم قول مادحكم، هم أهل بدر فلا يخشون من حرج. ثم تحدث كثيرا وأورد بعض الأقوال في بعض المواطق والمناطق والأودية، ثم قال: فيا لها من ليلة بهية ووفدة سنية، وقد وجدنا بها الركب الشامي قبلنا مخيما. وبالجملة في هذا البلد عليه أنوار تلوح، ورياض النصر تغدو وتروح، ينشرح فيه الصدر والقلب، ومعالم النبوة لا تخفى، ومواطئ أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى. ولقد أطنب في الحديث عن بدر ومعالمها التاريخية وما ذكره العلماء والشعراء والأدباء فيها. ثم تحدث عن رابغ والجحفة، واستشهد بقول الشاعر: تجردت لما أن وصلت لرابغ، ولبيت للمولى كما حصل الندى. وقول الآخر: وفي رابغ ركب الحجيج تجرد، ليسأل مولاه الأمان من الردى. وتحدث في رحلتي عن خليص وعسفان، وأنشد في عذوبة مائها: عسفان رد وتضلع منه ففيه شفاء، ويقول: قد شربنا منها. ويقف فيها قال الشاعر: إن عسفان تسامت رفعة وعلت قدرا على كل القرى، وبها بئر النبي المصطفى خير من صلى وصام وقرأ. ثم تحدث عن التنعيم حتى وصل إلى مكة المكرمة، وذكر فضائلها، وعن الكعبة المطهرة، وأورد عددا من الأشعار في ذلك، كقوله: بلد نحوه يحن الرسول، وبه علقت قديما عقول، لو رآه من سناه غيلان مي بارقا لم تشفه تلك الطلول. أسفي أم منعت عسكنا حماه، وعداني عنه الزمان المطول. وأبيات أخرى تتعلق بالكعبة وبالحجر الأسود، ثم يصف خروجه إلى منى وإلى منى وعرفات، ثم يورد فصلا عن أخبار مكة ووصفها، وعن عمارة المسجد الحرام ووصف الكعبة ونظافة الحرم، وعن المقام وزمزم والأبنية داخل المسجد، وتحديد المشاعر المقدسة. وبالجملة ففي هاتين الرحلتين تسجيل واسع لعلماء عصره الذين التقى بهم، وفيها وصف بديع لكل ما صادفه في رحلتيه من شعائر الحج ونسكه، وعن المدينتين المقدستين وما يتصل بذلك من الأمور التاريخية والدينية والاجتماعية، حيث وصف مواطن الحج والمقدسات وصفا شاملا مما يدور حول الحج والأماكن المتعلقة به.

لقد استأثر أدب الرحلات باهتمام الكثيرين، ولذا كان محل عناية العلماء وموضع اهتمام الأدباء والمؤرخين. ونستعرض رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، حيث كان خروجه من بلاده لأداء فريضة الحج وعلى نية العودة، وكان سفره برا. لقد ولد الشيخ رحمه الله في عام 1305 في شنقيط، وتوفي في مكة المكرمة 1393 هجرية، وقام بهذه الرحلة من مسقط رأسه موريتانيا. ولقد اشتملت هذه الرحلة على مسائل علمية ومباحث فقهية، فقد بسط فيها مباحث علمية وأدبية ولغوية وشرعية. وقد أشار معدها إلى أنه قد فرغ من كتابتها في 25 من رجب 1399 هجرية، وطبعت في عام 1403. وقد وهبه الله قدرة على التعبير ودقة في التصوير، حيث يصف بعض المواقع والمواقف وما يمر له مما يستحق الذكر والتسجيل بوضوح العبارة، حتى يجعله كالمحسوس المدرك بالإشارة، كما يقول كاتب مقدمة الرحلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله أحد تلاميذه. لقد سجل معالم الطريق وأبرز ما شاهد من مرئيات بأدق وأصدق العبارات، فقد جاءت هذه الرحلة مفعمة بالمعاني البالغة، عذبة الألفاظ، شيقة الأسلوب، جمعت معارف كثيرة وطرائف عديدة وأشعار بليغة ممتعة، ويقابل كل ظرف وحال بما يناسبه من صبر وتحمل واستئناس وتجمل، فهي بحق حديقة غنى بها ثمار يانعة تمتع النظر وتثير الفكرة وتورث العبر، ويجد كل ذي طبع ما يلائمه وكل ذي رغبة ما يوافقه، فهي بحق ممتعة لكل قارئ من أدب ونحو وفقه وأصول وتفسير وعقائد وبلاغة وشعر ومنطق والتاريخ. ويقول معد الرحلة إن هذه الرحلة التي أتشرف بالتقديم لها قد تميزت عن جميع الرحلات، ما زخرت بهم مباحث غاية في الدقة وغاية في الروعة، واشتملت صنوفا وفنونا. وقد بدأها رحمه الله بمقدمة رائعة الخيال في براعة الاستهلال، وبين الدوافع على السفر واقتحام العقبات وركوب الخطر ومفارقة الأوطان وفراق الإخوان وامتثال أمر الله، حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أخذ يسجل ما ألقي عليه من الأسئلة وما قدم عليها من الأجوبة بأحسن ما يقال في دروس تشد إليها الرحال. فقد انتقل بالأسئلة من الأسئلة والإجابات من العقائد إلى الأدب إلى أيام العرب، ومن الفقه إلى التفسير إلى الأصول إلى التاريخ. وقد أقام رحمه الله خلال رحلته في السودان ليالي جرت له فيها مساجلات أدبية ومباحثات علمية في الفقه والمنطق، تخللتها ملحمة أدبية. ثم انتهى به المطاف إلى جدة فمكة فالمناسك، وجرى له فيها مباحث علمية مع فضلاء جدة ومكة وعلمائها، ومنها أنواع الأنساك وتدليله رحمه الله. ثم ألقى عصا التسيار في المدينة المنورة، وكان جلوسه مؤقتا إذ كان يعتزم العودة إلى بلاده، إلى أن جرت له زيارة ومحادثة مع بعض المسؤولين عن الدعوة إلى الله في المدينة وعن شؤون المسجد النبوي، واستقر عزمه على الإقامة والاستيطان بالمدينة المنورة ومن قبل في الرياض. ولقد بدأ التفسير في المسجد النبوي ثم انتقل إلى المعاهد والكليات في الرياض. لقد كانت رحلته طويلة حافلة بالأعمال الجليلة وبكل فن وعلم، فكلها أسئلة علمية وأجوبة عليها. يقول رحمه الله: إن فائدة تقييد رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ليستفاد بما تضمنت من المذاكرة والأحكام وأخبار البلاد والرجال وما تجول فيه الأدباء من المجال، والغرض الأكبر من ذلك تقييد ما أجبنا به عن كل سؤال سئلنا عنه في جميع رحلتنا إلى الحج. اعلم أننا خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل، ودعنا كل قريب وخليل، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، والأعين تنكر ألسنة، والهجوع ماء العيون في الجفن حائر حسب ما قال الشاعر: ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت وماء العين في الجفن حائر، فلما عادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر. يقول رحمه: خرجنا من بيوتنا يصحبنا بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفة، فوصلنا في مدة خفيفة ونحن تحديبنا الجمال في الأودية والرمال في مدة إقامتنا. قد سألنا الكثير من طلبة العلم عن بعض الأسئلة العلمية، وكان رحمه الله يجيب على الأسئلة عليهم. وهكذا استمر حواره العلمي والنقاشه الفكري والحقائق العلمية والمطارحات الشعرية
في طريقه وفي رحلته، شأن كل رحالة عالم وعظيم الشان، ويقابل كل سؤال بما يناسبه من جواب. فكانت رحلته إلى الحج عامرة بالعلم ومفعمة بالثقافة ومليئة بفنون الأدب. وتوفي رحمه الله في مكة سنة 1393، والله أسأل له المغفرة والرحمة ويجزيه أحسن الجزاء عما بذله من علم وجهد. ورحم الله أسلافنا من الرحالة الذين كانوا ينشرون العلم والدين والمعارف والآداب والفضائل خلال رحلاتهم، وما زالت آثارهم باقية خالدة في تاريخ الحضارة الإسلامية. لقد كانت رحلته حافلة بكل ما يستحق التسجيل، بأدق الكلمات وأصدق العبارات، ومباحث غاية في الدقة وآية في البلاغة، وبالحديث الفياض عن مكة المكرمة ومناسك الحج والبيت الحرام والكعبة المشرفة وزمزم والصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات، وذكر الحج وشعائره وآدابه. فكانت رحلة حافلة بكل ما شاهد من مرئيات نحو تلك الأماكن المقدسة والرحاب الطاهرة. ولقد حرص رحمه الله على تقييد رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، يستفاد بما تضمنته من المذاكرة والأحكام وأخبار البلاد والرجال. وقد طرحت عليه عدة أسئلة خلال رحلته في الطريق، أولاهما ما يحيك في النفس من عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، والثانية قول المتكلمين أن الصفة النفسية لا يدرك بدونها الموصوف، وأن الإنسان مثلا بدون النطق غير معروف، لما لا يعرف الإنسان بخواصه كالمشي على الاثنين مع الانتصاب وكالضحك وكتابة الكتاب. فكان جوابه على المسألة الأولى ما حاصله أن الفرق بين علم الجنس واسمه اصطدمت فيه عقول العقلاء واختلفت فيه آراء العلماء، حتى قال بعضهم لا يعقل الفرق بينهما في المعنى، واختيار بعض المحررين من المتأخرين من ذلك الاختلاف ما حققه ابن خاتمة من أن الفرق بينهما أمر اعتباري، وهو أن علم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية ليميزها عن غيرها من الحقائق الذهنية، واسم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار وجودها في أفرادها الخارجية، ولذا كان الأول جزئيا والآخر كليا، والجزئي الحقيقي يكون علما بالإجماع، والعلم قسمان علم شخص وعلم جنس. وهكذا يستمر الحوار العلمي والنقاش الفكري والحقائق العلمية والمطارحات الشعرية في رحلته. شأن كل الرحالة العلماء ممن يهتمون بهذه الجوانب العلمية والأدبية ويقابلون كل سؤال بما يناسبه من جواب. لقد كانت رحلته إلى الحج عامرة بالعلم ومفعمة بالثقافة ومليئة بفنون الأدب وصنوف الفكر والتاريخ والمنطق وعلم التفسير. رحمه الله رحمة واسعة. هذا ما تيسر ذكره، والله الموفق إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد الذي أوتي جوامع الكلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: عيد يا محبوب، ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب.
2: Joyous Eid.
3: Will you eat fire, Tiger?
4: Eid Mubarak.
5: Feliz Eid.

0: عام وأنتم بألف خير. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية، في شكل خاص اليوم، في شكل منوعة احتفالا بالعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله يا رب كل عام وانتم حيين بخير ومجموعين في الخير والسعادة وطول العمر، إن شاء الله يا رب سنين دايمة للناس الكل، كل مستمعينا. إذن رحلتنا اليوم

تتلق كالعادة من الآن وتتواصل لغاية الثامنة مساء مع مجموعة من الاستضافات مع مثقفين للمعايدة. طبعا كما قلنا هي حصة احتفالية لا تتحمل لا أخبار ولا معلومات، ولكن بشكل تكون هكا خفيفة الظل عليكم. نحاولوا أنه تكون اختياراتنا الموسيقية تتماشى مع أجواء العيد. فأهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتوا تلتقتوا في موجاتنا، هذه إذاعة تونس الثقافية. نتمنى لكم كل عام وانتم حيين بألف خير. لقانا اليوم في بثه المباشر يأمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلنا منصف المرايحي، صفي الكتاري العرفاوي في من أمام الميكروفون. أما النغم الموالي هو أولى الأنغام، ثم نواصل طبعا إلى حدود الثامنة في بثنا المباشر.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
2: كل عام وانتم مستمعين حيين بألف خير، عيد إضحى مبارك عن الناس الكل. كل ما نختار متابعتنا على موجاتنا اليوم برشا جو برشا أغاني إن شاء الله ترضي مختلف أذواقكم. أيضا مجموعة من الضيوف نستقبلوهم من المثقفين حتى نتبادل المعايدة معهم. فأهلا وسهلا بالجميع إلى حدود الساعة 8 مساء في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل مع الأنغام.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك كنتينا ودني سمعت

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، كل عام وانتم حيين بألف خير. تواصل طبعا رحلتنا من الصالون الثقافي في المنوعة الخاصة بالاحتفاء بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب نعاد على الجميع بالصحة والعافية. إذن مجموعة من المثقفين تباعا حبينا نسمع صوتهم، نظرا أنهم أثوا معنا العديد من الحصص المباشرة أو المسجلة، وهما من أبناء إذاعة تونس الثقافية. على هيك يهمنا برشا أنه نعيدوا عليهم في المباشر ونتمنى لهم عيد أضحى مبارك، وكذا هما زادة يكونوا في علاقة بمستمعيهم ويعيدوا عليهم. من الضيوف العزيز برشا على قلبي في كل مرة يحقوا حقيقة الإضافة في البرامج اللي يكونوا حاضرين فيها هي الكاتبة الأستاذة جميلة الشريف، واللي هي أيضا من المتابعين لإذاعة تونس الثقافية ومستمعين اللي راقين برشا حقيقة في استماعهم لبرامجنا. تقريبا كل البرامج أنستها ديما تأنسها إذاعة تونس الثقافية، خاصة في صباحات يوم السبت. فصباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة جميلة شريف، وكل عام وانت حية بألف خير.
3: أهلا وسهلا أستاذة صفاء، مرحبا مرحبا بصوتك اللي هو كل مساء أو في الصباح ديما صوت جميل، صوت إذاعي جاذب صراحة، وهذاك علاش أنا أصر الحقيقة نسمع الكل. لكن أنت بصفة معناها مستمرة ديما خاصة نهار سبت الصباح فعلا ما نجمش نفوت أني ما نسمعكش الحقيقة.
2: إذي شرف لي
3: منكم وقت اللي انتم تعترفوا لمتابعيكم الأوفياء، احنا زادة نكون ديما أوفياء للمستمعين أو أوفياء للإعلاميين اللي محلاهم المثقفين اللي يحترموا زادة مستمعيهم ومتلقيهم، وانت واحدة منهم يا صفاء.
2: العفو، شكرا، هذه شهادة طبعا اعتز بها برشا. هي ربما الحصة ما تتحملش حوارات ثقافية عميقة، ولكن حبينا نسمع صوتك، حبينا نقولوا لك كل عام وانت حية بخير. ويهمنا برشا انه يكونوا ضيوفنا من جهات اللي نحبوها برشا في تونس كما سليانة ومدينة بوعرادة، يهمنا برشا انه نستمع الى تلك العادات والتقاليد بأصواتهم، هما بأصوات مثقفين. عليك بعد إذنك كان تنجم تحكي لنا على العادات والتقاليد لجهتكم في عيد الأضحى.
3: والله يسعى إن شاء الله ربي يعاودوا على كل الناس بخير وصحة وعافية. احنا كيما تقريبا كيما تبنسى كل، لكن ربما جهة الشمال الغربي بصفة خاصة معناتها عنا مستقليد، هما عنا معناتها طقوس معينة في استقبال العيد.
2: هو حتى عذرا المقاطعة، حتى خروف الشمال الغربي يقولوا عنده نكهة خاصة وعنده بنة خاصة.
3: صحيح العلوش الشمال الغربي عادة يكون نظيف معناها شكلا، وحتى يعني حتى في البنة متاع الحم ولا حتى في شكله تبدا مزيان، وهذيك علاش يقبلوا عليه برشا والصغار معناها حتى كي باش يشريوا ولا كي باش معناتها باش يختاروا علوش العيد يميلوا برشا العلوش الشمال الغربي. هو يمكن لانه الطبيعه صفاء، لانه الطبيعه تحكم معناها، خاطر تعرف اللي المراعي معناها سهوله طبيعيه من عند ربي، معناها حشيش من عند ربي، اراضي الفلاح هو اللي معناها يعتني بالخرفان وبالعلالش وبالبعتها ديما حاجة من روح للروح كي يقولوا. فالحقيقة كيما كل الناس نهار العيد الصباح بعد صلاة العيد العباد يذبحوا، وإنسى تتوكل على ربي، الحراير اللي تنظف واللي معناها كل واحد كيفاش، فما شكون يطيب، فما شكون يكتفي بالمشوي كها، وفما شكون ما يعمل حتى شيء الا ما يقص الحياه نتاعو ويعطي معناتها منها اللي يلزم يتعطاها. وديك الحق حاجه الحقيقه خصمتي مدينتي انا حاجه مهمه برشا الحقيقه، نفقدوا بعضنا معناها نفقدوا بعض، سامحني مش نفقدوا بعضنا، نفقدوا بعضنا نفقدوا بعضنا برشا، اللي عنده يعطي للي ما عندوش، اللي غاب وما حضرش في الوقت يخليله بايت ولين يحضر وياخذ ويهز ويفرح كيما الناس كل. والحمد لله معناتها هذه حاجه اجتماعيه باهيه برشا. في الديار صافي كيف الناس كل معناتها،
2: وفماش هكا طبق تتميزوا به معناها في عيد الاضحى
3: الخصوصيه؟ ممكن احنا عندنا في الشمال الغربي نهار العيد يجيب الكسكسي،
2: اي
3: هذه معناتها خصوصيه ما فيهاش معناها يقولوا الناس هكا هو يعني احنا تطورنا ولا ما ناكلوش الكسكسي ولا كذا كذا. لا هما خاصه الدار اللي فيها الكبير، الدار اللي فيها الكبير ديما يصروا على انه نهار العيد يجيب الكسكسي بالعلوش، واحنا كسكسي الشمال الغربي ديما معروف معناها كسكسي حمص وزبيب والحم يبدا بزيد وذيك وتاكل تاكل الناس كل الناس اللي يجيو يعيشوا
2: كسكسيكم بنين برشا وكسكسيكم ياسر بنين. طبعا احنا ربما هكا على سبيل هكا نتبادلوا الكلام والعادات والتقاليد، ربما انا نعرف مدينه بنزرت خاطرني اصيله مدينه بنزرت، فما انتوما كسكسي وفما في مدينه بنزرت برشا عائلات مازالوا العشاء يكون بالعصبان، نعرف اللي هي اكله ثقيله شويه بالعصبان، ولكن ديما معناها يكون التحضير العصبان عشية كاملة، وفي الليل لازم التيب. وشنو اللي تيب بالعصبان؟ الأكثر يعملوا الرشتة نواصر ويعملوها انسي في الديار، يحضروها قبل العيد ويعملوا بها العصبان. هذا أكيد أنه فما بارشة بنظرتي مازالوا محافظين على العادة هذية.
3: اي برشا خاصة توا بالنسبة للعصبان يقول لك هو حوس العيد، خاصة من العيد الكبير، إذا كان المرأة نهارتها معناها ما تسمرش على ذراعانها وتغسل الدوارة وتعمل العصبان معناها ديما تحس أنه فيش حوسة نتاع عيد، فأنه لازم هذا معناتها في أغلب الديار الحقيقة، خاصة في ريف بعرادة لازم هذاك الكسكسي في الليل كما قلت أنت، أنتم هاكم تعملوها قطي شنو قطي
2: النواصر رشتة
3: نواصر هنا يعملوه بالكسكسي زادة هذيك وبعدها هذيك حاجة قارة أنه العصبان يسيب نهار العيد، هذيك حاجة قارة عليه على خطر بعدين يكلموا بعضهم شنو عملت كملت حوستك اي ملا شنو كملت الحوسة عملت العصبان
2: محليها محليها أجواءنا محليها
3: كنا صح عليك هاك حرة هاك الكلام اللي هو جميل فيه برشا مودة فيه برشا ود وفيه برشا هكا دعابة جميلة وفي برشا ضمنيا محافظة على حاجات يقول قايل هي هي هي حاجات بسيطة لكنها تعمل توطيد العلاقات تعمل توازن في العائلة دو شيخين هكا مثلا.
2: من مزايا الأعياد الدينية هي اللي مازالت ترجع اللمة معناها، وديما نقولوا انه ربما العيد الكبير معناها خلينا نبعدوا شوية على اللمة اللي بالعبرة الهاتف، خليها هذيك اللي خارج حدود الوطن معناها نحكي معاهم بالهاتف خاطر فما شرعية للعلاقة بالطريقة هيك، ولكن خلينا نتزاوروا في الأعياد هذيا نهزوا رواحنا ونمشي ونرجع نزوره الكبير على خاطر الكبير العائلة كي نمشيوا له فما بارشة مشاعر وأهمية نخليوه يحس بيها معناها. قديش بالحق أعيادنا ترجع وتلم الشمل حاجة مهمة برشا على خاطر في الحياة اليومية، حتى مسألة الأطباق هذية ونذوق بعضنا خاطر في الحياة اليومية والمعناها سياق الحياة اليومية، خلينا نبعدوا على تراثنا هذية متاع الغذائي المهم برشا، معاش عنا وقت باش نقعد نطيبوا في أكلات تستغرق وقت كما حاجات بالعصبين، فهي فرصة مهمة برشا مثل الأعياد هذه أنه خلينا الإنسان الكبار يورثوها للأجيال اللي بعد. معناه مهم برشا كان عايتوا للصغيرات ونفهموهم ونوريهم الأجواء هذية حتى تحفر في ذهنهم، وهما بيدهم يتوحشوها ويشتقوها كي يكبروا ويحاولوا أنهم يمشيوا على الدرب والسياق هذا.
3: والله هو سفيرة وهذه تتحس وقت اللي تبعد على تونس، وقت اللي تخرج من تونس. وأنا عندي أصحابي مثلا ولا أقاربي ولا الأحباب كي يبدأوا البر يقول لك والله لحظة لحظة، مش أنا ما حسيش كما يقولوا، معناتها هي ماهيش كيت ماكلة ولا كمية بتاكل برشا ولا قديش أنت، لا مش هذا، هو اللمة هذيك وكل الجو العائلي وكل معناها كالصفين وكل نقال يبدأ حتى في الخطاب، حتى في اللمة، حتى في القعدة، حتى ما نعرفش معناتها هذا يتفقد وقت إيش وقت يتحس وقت اللي أنت تفقده، تحس كنت وقت اللي هو مثلا تعيش أنت البرة ورغم حتى في دول العربية ما يعتنيوش بالعيد كيما في تونس. في تونس يعتنيوا ياسر بالزيارات معناتها تبادل الزيارات ويجي وشنو وانت تحضر شنو اللي يجي بشكل، هي مش كتحضر له هو بشكل، خاطر انسان الديار كلها فيها الاضاحي والديار كلها فيها الحم والديار كلها فيها الماكله، لكن فما حكايه اخرى انك انت اليوم باش يجيك فلان تحضر له وتبدا قايمه من الصباح، فماك الجو نتاع البخور، فماك الجو نتاع انك
2: كل
3: المعون الجديد
2: تشارك التشارك هكا نتشاركوا في الاجواء هذيا،
3: حاجه جديده معناتها كما قلت انت تجي مره في الموسم اللي هي حاجه روحيه، هذا ما ننساوش حاجة روحية وشعائر دينية زادة ذيك تملى الروح وتخلي القلب هكا يمتلئ بشوية سكينة وهدوء وكيفاش يقولوا شوية معناتها العباد تفكر بعضها، وهي من ديننا، ديننا هو الأخلاق، ومن بين الأخلاق أنك أنت تقبل الضيف برشا حب، تقبله برشا فرحة، تسأل عليه معناها تكبر به وتمشي له لداره، يعني هذه احنا في تغير الايام نظرا للريتم نتاع الحياه اليوميه ما نعملوهاش، لكن الفرصه هذه يبقى العيد، يبقى العيد هو فرحه وفرحه تخلق هالمناخ هذا كله وهالجو هذا كله، وعلاش لا احنا معناها ببساطه ناخذوها ببساطه ما نعقدوهاش برشا، علاش نضيعوا فرصه نتاع فرحه.
2: اي مهم جدا الملاحظه هذه انه ناخذوها ببساطه وما نعقدوش الامور كما قلت والمهم ديما نفرحوا حتى بابسط الاشياء. صحيح. يعطيك الصحة أستاذة جميلة شريف، شكرا على الفسحة في العشوية هذية، محلاها محلاها الحديث معاك في الأجواء هذه، ربما هذه أول مرة نحكيه في حديث أخرى مش في علاقة بالكتابة وتفاصيلها، ولكن حتى هكا باش نهزك شوية للكتابة، كما قلت أنا ربما طبيعة اللقاء اليوم ما يتحملش وما هوش في إطاره، معناها أنه باش نحكيه وربما في تفاصيل عميقة في علاقة بالكتابة، ولكن خلينا نذكر بآخر إصداراتك.
3: آخر إصداراتي هي عازفة وراء الستار، رواية للياشعي اللي هما شيخين بها وفرحانين زاد على الأخر. من الطرائف البارح أنه أنا غارقة في العصبين، هذا الجانب الآخر نتاع جميلة شريف، اللي أنا العصبين معناه نقدوا بيدي الحقيقة.

0: وتاخذوها ان شاء الله باذن الله.
1: اي اي ان شاء الله بالتوفيق، واحنا في انتظار زيد نسخه من هذا الاصدار الجديد حتى نتمتعوا به ونتمتعوا في حوار عميق معك على موجات الاذاعه الثقافيه. شكرا لك استاذه جميله شريف، كل عام وانت حيه بالف خير، واكيد ان شاء الله في لقاءات اذاعيه قادمه على درب الابداع والكتابه.
0: يعيشك صفاء، دمتي بهذا الصوت الجميل وبهذا الصفاء يا صفاء.
1: يعيشك، ما ننسيش زيد سلاماتي لكل أهل بعرادة وكل أهل سليانة، أصدقائنا طبعا المشتركين من مثقفي الجهة، تحية ليهم كبيرة برشا. ونحب نبلغ زيد تحية للأستاذة عايشة بن صالح وبناتها آيات، نحييها برشا برشا على موجات الإذاعة الثقافية.
0: يعيشك
1: الله يخليك،
0: ربي يفضلك صفاء، شكرا على
1: أخذك. شكرا وإلى اللقاء. إذن يتواصل لقاءنا على موجاتنا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي في حصة خاصة بالاحتفاء بعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. هي مجموعة من الأنغام اليوم انتقيناها حتى تكون في إطار تتماشى مع المناسبة. نواصلوا الاستماع إلى اختياراتنا الغنائية، في انتظار بعد قليل نواصلوا أيضا استضافتنا.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
2: أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نواصلوا رحلتنا في لقانا من الصالون الثقافي في موعده اليومي، ولكن محتويه احتفائي بعيد الإضحى المبارك. سعداء جدا أنه تباعا يتوارد علينا مجموعة من الضيوف المثقفين من أثوا إذاعة تونس الثقافية ببرامجهم، وأيضا من خلال استضافاتهم، وأيضا فاعلين ومثقفين في المشهد الثقافي التونسي. في هذا الإطار سعيدة جدا يكون معنا الدكتور مختار بن اسماعيل، طبعا القاص والشاعر والروائي، وأيضا المختص في أمراض الجهاز الهضمي، حتى نباركوا له بالعيد وعلى المباشر نقول له كل عام وانت حي بخير. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا أحبتي، وأنتم سواعد هذه المؤسسة الإذاعية ولسان خطابها الثقافي العريق، ومن خلالها أبث.
2: يبدو أنه انقطع الاتصال، نحاول إعادة الاتصال بالدكتور. فاصل موسيقي قصير ونعيد الاتصال بالدكتور مختار بن سمعي.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: إذن يتوصل لقانا ويرجع معنا الدكتور مختار بن اسماعيل، طبعا بعد انقطاع الاتصال، وجاء الانقطاع مع البداية، فمثالش نعاود الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى، وكل عام وانت حي بألف خير.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، وخاصة أنتم سواعد الإذاعة الإذاعة الثقافة، المؤسسة هذه الثقافية اللي أنتم لسان خطابها الثقافي العريق، ومن خلالها أبثتها يعني كما قلت بالمناسبة سعيدة بعيد الإضحى المبارك لكل مستمعيها في الإذاعة. أخت صفاء، عيد الإضحى من جهة، وقوفي اليوم أنا في تستور على هضبة الوادي ابني، من جهة أخرى أمران يلتقي صدفة يدفعاني إلى قصيدة أقرأها على مسامع مستمعينا الأجلاء بعنوان خذني معك.
2: هاي جميل جدا، هاي نسمعوها.
3: أيا نهر خذني كسيل حداك، أنا من عياء سئمت الوقوف، فهل أنت تشكو حبيبا سلاك، وهل أنت مثلي أضعت الحروف، تناسيت أوجاع صدري تراك، وكم كنت بي في المآسي رؤوفا، فخذني إلى حيث ألقى هناك وئاما به القلب أضحى شغوفا، صن العهد يا نهر روحي فداك، وأنصف غراما تحدى الظروف، أنا الصب والشحت صدقا رباك، فكن في عتادي وفيا عطوفا، وفي نصرة اليوم حكم رؤاك، فقد أثقل الدهر فوق الصروف، فمن في الأسى شد أذري سواك، ومن في القفا صب عني السيوف، أعد لي مواعيد وصل عساك، توفر أنخلتها لم تطوف، فيا ليت من تلك ألقى حماك وقد صاغ للحلم منها طيوفا. فلو بعض مما دهاني دهاك لأبديت عن ضنت صبر عزوفا، ولو نبض عشق بحق رعاك لمن فرط وجد هشرت الصفوفا. متى عن فؤادي ستجلي الهلاك وعن ضوء بدري ستمحو الخسوفا؟ فقد حاك حظي بدرب الشباك وإشعاع شمسي تراءى كسوفا، فهل سوف تبدي انشغالا بذاك تراءى بنوم ستأتي الكهوفا؟ فيا نهر خذني إلى منتهاك، ففي محنتي ما تخطى السقوفا. فيا نهر، أيا نهر أنصر رفيقا رجاك وفي صدره النبض فاق الدفوفا. تكلم وأصدح بما عاقفاك، فما من خرير تراءى كلوفا. فلا أنت للعون تصبو أراك كمن بات من فرط يأس لهوفا. فما زدتني اليوم إلا ارتباكا، وما صرت إلا غريما أنوفا. لئن للمدى اليوم ذبحي دعاك فهل ترتضي أن أكون الخروفة؟ فهل سأكون خروفة من الخرفان التي ذبحت في هذه المناسبة أختاه؟
2: نعم. شكرا لك دكتور على هذا القصيد. شكرا ديما، حقيقة كتاباتك جميلة وتكون عندها حتى كتابات في المناسبات، دائما ما نلقى نصوص تشفينا في مثل هذه المناسبات. تقريبا في المواضيع الكل يكتب الدكتور مختار.
3: والله والحمد لله. يعني هي دائما يعني مناسبات، وهي دائما معناتها القصيدة هي تتحكم فينا. أنا الرواية والنص السردي يعني نتحكم فيها احنا، لكن الرواية هي عندما من تحل منتها في وقتها، يعني تعطيك تعطيك ما توحي به.
2: نعم. بيه خلينا بما أنه اليوم في حصة معايدة، كما قلت أنا دائما مثل هذه نوعية من الحصص لا تتحمل أنه نحكيه في تفاصيل الكتابة، ولكن خلينا حتى نعلن على جديدك في عالم الكتابة. نعرف تكتب دكتور في أجناس مختلفة، فماش إصدار قادم جديد نجم نعلن عليه اليوم؟
3: إيه، عندي إصدار جديد هي بالنسبة وانفجرت أشواقي. هي يعني السادس، يعني المجموعة الشعرية.
2: نعم.
3: وانفجرت أشواقي كاملة جاهزة نستناه، وكان في الوقت اللي يحيق. وعندي رواية السادسة اللي هي الأخيرة في السلسلة متاع سلسلة السور المحبة، هي مفتاح جدي صلاح، العودة. عودة الأندلسيين والحلم الذي دائما يراعي، معناتها تشوفونهم على أساس أن العودة موجودة والمفتاح موجود، لكن أنا بالنسبة لي المفتاح اللي نتحدث عليه هو المفتاح، هو ذلك المفتاح هي فكرة أكثر منها من ولد واقعية، فهمت؟ هي فكرة يعيشونها ولها جدليات ولها كثير من المخافي. لذلك أنا أردت أن أكتب في هذه الرواية، وهي بطبيعة الحال نسبة كبيرة فيها تكتبت والحمد لله. في ميدان الطب في الثقافة الصحية عندي كما كتبنا اعتماد النصحي للصيام الصحي، عندنا كذلك تويكة بالنسبة لي إن شاء الله زادها تقرب، رأي العلم وحكم الدين في معضلة التدخين.
2: جميل.
3: وعندي أختي عزيزي تعرف أنا في الإذاعة يعني عملت برشا حصص، ومن الجملة معناتها كانت يعني لي يعني برمجة كاملة، يعني كنت خذيت كل الحكاية اللقطات الطبية اللي خدمنا فيها في الإذاعة، سميت كنت مسجلها أنا في الإذاعة نهار الأربعاء الجديد، وكانت تبث يعني 3 مرات في الأسبوع على مدة 3 عامين يعني قعدت في هذيك، سميتها أنا خواطر الأربعاء. مش حديث الأربعاء، خواطر الأربعاء، لأني كنت هذيك يعني كل مجموعة يعني معلومات علمية طبية، كنا معناتها مواضيع يعني متعدة، كنت حبيت معناتها نقل الوقت باش نجمعها مع بعضها وتصدر في كتاب إن شاء الله نسميه معناتها بالطبيعة خواطر الأربعاء.
2: وإن شاء الله طبعاً أنا نحب أنك تكون طبعاً معناه ديما نتواصل وقت اللي تكون الإصدارات هذية جاهزة، تكون حاضر معنا على موجات الإذاعة الثقافية. طبعاً تعرف دكتور ديما يشرفنا حضورك وفيه إضافة كبيرة برشا.
3: الإذاعة ذيك هي الحضن بتاعنا اللي تربينا فيه، وانتم بتباع وانتم الأعمدة نتاعها، وانتم الكل جن شجعتونا وبكلكم معناتها نورتونا يعطيكم الصحة ودائما متنورين كان بيكم.
2: الله يخليك، شكرا لك يعني. دكتور مختار بن اسماعيل، ربما ما يفوتنيش زيدا في الختام بما أنه حاضر معنا دكتور الجهاز الهضمي، حبش نطول عليك، ولكن هكا على الطاير نصيحة، نعرفوا أنه العيد الأضحى معناها فما بارش عبيد ممكن في الغذاء يقلق شوية، نصيحة هكا على الطاير شنو تنجم تقول المستمعين في هذا الإطار؟
3: الطاير به هو النصيحة يقدمها أكثر مني طيب التغذية، لكن احنا بالنسبة للجهاز الهضمي احنا نقوله بالنسبة لينا احنا كيما الموتور، احنا الموتور والكربيران وعند طبيب التغذية احنا بالنسبة للموتور بالنسبة لي شنو يستوعب؟ أول حاجة نقول لهم ماذا بين الإنسان اللحوم ما يكفلونش منها بالطبيعة، خاصة اللحم الأحمر ما تعرفوا يعني تأثيراته على الجهاز الهضمي، خاصة على المصانع الشينة عفوا تأثيرات ثانوية اللي لاحظناها اللي كانوا اللحم الأحمر يعني من جملة الحاجات اللي هي توفر برشا أمراض يعني ورمية عفنا وعفكم الله بالنسبة للوقت. ثم عندك الدهنيات الأكلات يعني اللحوم الغنية بالشحوم هذيك ماذا بينا استعمالها زاد كيف ما نتجنبوه، ما نقولش نحيه جملة واحدة خاطر هي مناسبة مكتاب وكل مناسبة هذيك مساهدس نعطيه نكون متفهمين شوية كذا اللي فما شوية خروقات وقتية ما يسالش يعني نقرأ حسابنا فيها. ثم بالطبيعة اللي ننصحوا به هو ماذا بين التخزين نتاع اللحوم راه هذاك هو عنده تأثيرات كبيرة، من الأحسن دائما معناتها تتجزأ الحاجات اللي باش نصنعوها اللي باش نخزنوها خاصة إذا كان مش تعمل في الكونجيلاسيون يعني في التبريد يعني المجمد هذاك اللي يصبر برشا، لكن ماذا بينا نخليوها يعني أجزاء أجزاء أجزاء حسب الاستعمال نتاعنا يعني ما نحطش كل قطعة الحاجة اللي تخرج من الكونجيلاتور ماذا بينا ما ترجع. حاجات أخرى هو بطبيعة الحال نحاول ماذا بينا الإفراط في الأكل لا ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، ناكل شوية شوية مناسبة ما ساش نعطيوها قيمتها، والمشويات بطبيعة هي أحسن حتى الهضم نتاعها خير من المقليات، واللي نقوله هي الصحة والعافية إن شاء الله هي معناتها اللي ترافق وتصاحب يعني كل مستمعينا، وخاصة إذا كانت أخت معناتها صفاء ما تعرجت على الموضوع هذا بكل حرف منها، لأن تعرف اللي كانوا في الوقت هذايا فما برشا برشا برشا معناها خروقات تصير.
2: نعم.
3: إن شاء الله الحمد لله
2: بالكلمة إن شاء الله بالسلامة وبالشفاء،
3: ونخلي زملائنا في التغذية يزيدوا يعطيوا كمان نصائح أكثر بالنسبة للحاجات الأخرى اللي عندهم الدم اللي يعني الغذاء اللي عندهم
2: صحيح تفاصيل هذايا. نعم
3: بالنسبة لينا جهاز الهضمي فحص.
2: نعم شكرا لك دكتور مختار بن اسماعيل، ديما نحب نقدمك روائي وقاص وشاعر وأيضا دكتور مختص في الجهاز الهضمي، شكرا وإن شاء الله في لقاء قريب مع الإصدارات الجديدة إن شاء الله دكتور.
3: يعيشك أختاه وتحياتي للجميع عليكم.
2: الله يخليك
3: يعيشك.
2: شكرا شكرا لك دكتور. إذن يتواصل لقاءنا، تتواصل رحلتنا الإذاعية هذه المنوعة على موجات الإذاعة الثقافية في إطار احتفائنا بعيد الإضحى المبارك، توقيتنا 6:36 دقيقة، رحلتنا ما زالت متواصلة إلى غاية 8 مساء، فأهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
2: أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، كل عام وانتم حيين بألف خير. أهلا وسهلا وتحية لكل من اختار متابعتنا ومرافقتنا على موجات الإذاعة الثقافية وين ما كنتوا تلتقطوا في موجاتنا. سعداء جدا بهذا الاختيار لموجاتنا وللقانا من الصالون الثقافي، وأيضا إن شاء الله تلقاو في الأغاني اللي اخترناهم اليوم أجواء هكا تتماشى مع أجواء العيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. تباعا كانوا معانا مجموعة من الضيوف حتى نعيدوهم على موجات الإذاعة الثقافية، وهما زادة يوصلوكم التحايا. طبعا سعداء جدا نكون معانا كما كل ديما في مثل هذا التوقيت يكون معنا سي شكري السلطاني، وفي العادة هو يقدم لنا جولة مع أدباء من العالم. اليوم حبينا نطوع الفقرة هذية في إطار يتماشى مع المناسبة، وهي العيد، مناسبة العيد، العيد وحضوره في مع الشعراء وفي شعرهم. هذا هو الموضوع اللي اقترحه علينا سي شكر السلطاني، ولكن قبل كل ذلك خلينا نعيدوا عليه ونقولوا له كل عام وانت حي بخير. اهلا وسهلا ومرحبا سي شكري.
3: يا لالا ان شاء الله عيدك مبارك سعيد، كل عام وانت بخير، ان شاء الله ديما في نشاط مستمر وصحه وعافيه. ولا انسى ان اقول عيدا سعيدا ومباركا للجميع المستمعين والمستمعات و الشعب التونسي وإلى الأمة الإسلامية قاطبة. وطبعا لا أنسى أن أحيي أيضا صديقنا العزيز سفيان الفيلسوف أنا أسميه العرفاوي الذي لا يهدأ له قدر، وأرسل إلي أطول معايدة في التاريخ قرأتها وحملني مسؤولية الرد، ربما أفلحت في الرد.
2: أكيد أكيد
3: طبعا اليوم نحن دائما نلتقي في مثل هذه المناسبات، وكما تعلمين أخت صفاء بالرغم من الصعوبات معناها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالرغم كذلك من الشكوى التي نسمعها إذن عن ربما غلاء الأسعار في هذه المواسم المعاصرة والرجوع إلى أيام زمان والتحصر ربما على تلك الأعياد التي كانت ميسرة وسهلة نظرا طبعا لضعف الموارد، وأن العائلة طبعا لا تستغني عن الأعياد وتجتهد في الاحتفال بها في أجواء طبعا عائلية واجتماعية مريحة ومبهجة للنفس. فالأعياد تعتبر متنفس للعائلة، والأعياد هي يعني نقطة زمنية يعني بين أحداث وأخرى، أحداث تمضي وأحداث تأتي. والغاية من العيد جاء من العود هو طبعا القضاء ربما على الأحقاد وعلى الضغائن والسعي إلى إصلاح ذات البين والعلاقات، ثم طبعا العودة إلى اللحمة العائلية وصلة الرحم ومحاولة يعني التسامح بين المتخاصمين. وطبعا هو يزيد ربما أو يوقظ المحبة في النفوس وفي القلوب ربما التي شابها بعض من التغير، لأن كلمة القلب جاءت من التقلب. وطبعا أن تونس والعالم العربي الإسلامي يعني فيه عديد من المناسبات، يعني الأعياد، أعياد كثيرة واحتفالات، سواء كانت احتفالات يعني محلية في القرى أو في المدن أو أيضا في العالم. والذاكرة الشعبية تختزن طبعا معناها على امتدادها الجغرافي يعني العادات يعني هي عادات ثقافية، كل شعب يعني كيف يحتفل بهذا العيد، وعادات اجتماعية قائمة في تلك العلاقات. وطبعا عندنا عيد الفطر، عندنا عيد الأضحى، وباقي الأعياد على الأخرى، عيد عاشوراء وعيد المولد النبوي الشريف يعني، وطبعا أعياد معناتها تقوم على هذه القداسة. ثم عندهم أفراح أخرى، الأفراح تتعلق يعني بمناسبة الولادة ومناسبات الختان، مناسبات الخطوبة والزواج وعيد الميلاد ورأس السنة الهجرية. وعندنا لا ننسى أيضا الزردة، ما أدراك ما الزردة، الاحتفالات التي يضفون عليها طابعا طقوسيا للأولياء. والزردة هي أيضا عيد أن الناس يذهبون إلى الزوايا ويقيمون الاحتفالات. ثم لا ننسى أخت صفاء أيضا الحج المبرور وعودة الحاج بعد أن قضى مناسكه، والاحتفال يعني بتلك الطقوس. ثم عنا على عن قريب فرحة النجاح في البكالوريا. وهكذا ترينا لو أردنا أن نحصي الحفلات ما استطعنا لها عدا، وهذا دليل على أن الإنسان يريد أن يواجه الزمن ويواجه الفناء ويواجه الكآبة بهذه المناسبات طبعا السعيدة. ويعتبر طبعا الاحتفال بالأعياد من قيمنا ومن عاداتنا العربية الإسلامية. هنا حتى لا أنا أعطيت بإيجاز، أردت أن أضيق المسألة بما أن الحصة تهتم بالشعر وبالأدب. كيف كان العيد يعني، أو كيف يرى الأدباء والشعراء العيد؟ نحن كلما جاء عيد يعني نتذكر بيت للمتنبي نكرره دائما: عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. يا ساقيي أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد، إذا طلبت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود. هذه قصيدة قالها المتنبي في مناسبة يعني غير سعيدة، عندما كان ليلة العيد كان فارا من مصر إلى فارس، عندما لما ينل شيئا من وعود كافور الإخشيدي الذي قال فيه بيتا، قال: جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود. وليلة العيد يعني فر وقال هذه القصيدة معناها المشهورة. ونحن اليوم أكيد عنا حياتنا وعنا لغتنا، ماذا يقول يعني الشعراء أو يقول الناس في كل مناسبة؟ طبعا نحن نفرح في كل الحالات، ولكن يمر العيد فنتذكر يعني الحروب، أيضا نتذكر من فقدناهم وكانوا معنا، ونتذكر أيضا المناسبات السعيدة في اللمة التي كنت أتحدث عنها. والعيد جاء من العود، قلت هو أنه الإنسان يصطاد هذه المناسبات ليفرج بها عن نفسه. وهناك من الشعراء من يركز على جماليات العيد، خاصة صباح العيد، والصباح يعني الذي ربما قتله الناس بالرتابة وبالخصومات وبالهموم وبالشكاوى بعد ليلة العيد، أيضا بالسهر. وكأننا لا نستطيع معناها أن نجدد أنفسنا. ناخذ معروف الرصافي يتحدث على بهجة العيد، يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيج

ويعوز ذا الإعدام تمر المرقع صباح به يكسو الغني وليده ثيابا لها يبكي اليتيم المضيع صباح به تغدو الحياء الحلائل بالحلاء وترفض من عين الأرامل أدمه. وأيضا له رائعة أخرى يعني تقفز لرائعة الشاعر اللبناني المخضرم إيلي أبو ماضي الذي أيضا تحدث عن روعة العيد فيقول: يا شاعر الحسن هذه روعة العيد فاستنجد الوحي واهتف بالأناشيد هذا النعيم الذي كنت تنشده لا تلهو عنه بشيء غير موجود. ثم طبعا يواصل ويلي أبو ماضي بالمقارنة بين الصيف وحرارته وبرودة مناطق الجبال وزقزقة العصافير فيها، يقول: محاسن الصيف في سهل وفي جبل ونشوة الصيف حتى في الجلاميد، ولست تبصر وجها غير معتلق ولست تسمع إلا صوت غريدي. وأطوي صفحا عن يعني شعراء العربية الفصحى، ونتأمل أيضا ما قاله العشاق يعني عشاق الشعراء الآخرون. فالشعراء الآخرون أيضا تحدثوا، المتنبي يهنئ سيف الدولة يقول له: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده وعيدا لمن ضحى لمن سمى وضحى وعيد. وطبعا يتحدث الشعراء عن مفارقة الأحزان التي يكتوي بها الناس ويستقبلون أفراح العيد، فنجد بعض الشعراء يقول: أدري بحزن له موقعه في جبيني وأدري البكاء في داخلي ويعني بعناده وأدري أنا مختار شيء يجيبني أقدار من ربي ولا لي إرادة. وطبعا الشعراء يعني يتحدثون عن كثير من الجماليات في العيد، ونجد أن العيد هو رمز للفرح ورمز للتجديد. فنجد قصيدة يقفها الشاعر: يا صبح عمري فيك للعمر تجديد وحبك يجدد كل يوم شبابه للعيد والقمر وحسنك مواعيد وليل الهوى شرع للأحباب بابه. وكل ذلك نجد أيضا قصيدة للدكتورة صباح الوليدي التي تقول: العيد صبحك والهدية حضورك يلي بشوفك يصبح العيد غاية يشتاق فجر العيد ريح بخورك واشتاق قولك عيد وانت معايا البس وغير وتخيل شعورك وامشط وطيب مهجرت المرايا اشرب ثيابي العطر الحظ لحظة ظهورك واسكر بعطرك لا خل الهواية. وأيضا نعم هناك من القصائد الأخرى يعني التي قالها الشاعر طبعا نزار قباني وغيره من الشعراء. وأتذكر أخ صفاء أنه كنا في الابتدائي نحفظ هذه القصيدة، قصيدة معناها تتحدث عن العيد، تقول: أهلا بكبش العيد ونطحه الشديد غدا يكون لقمة للابس الجديد. يعني قصيدة نقرأها في طبعا في الابتدائي، وهي من القصائد الرائعة التي تصور هنا كبش العيد ونطحه الشديد. ونختم بقصيدة طبعا لنزار قباني وكأنه يتكلم عن حاضرنا، يقول: يا عيد عذرا فأهل الحي قد راحوا واستوطن الأرض أغراب وأشباح. يا عيد يا عيد ماتت أزاهير الربا كمدا وأوصد الباب ما للباب مفتاح. أين المراجيح في ساحات حارتنا وضجة العيد والتكبير صداح. الله أكبر تعلو كل مأذنة الله أكبر تعلو كل مأذنة وغمرة الحب للعينين تجتاح. أين الطقوس التي كنا نمارسها

0: يا روعة العيد والحناء فواح، وكلنا نصنع الحلوى بلا ملل، وفرن منزلنا في الليل مصباح، وبيت والدنا بالحب يجمعنا، ووجه والدتي في العيد وضاح. أين الذين تراب الأرض يعشقهم؟ فحيثما حطت الأقدام أفراح. أين الذين إذا ما الدهر آلمنا نبكي على صدرهم نغفو ونرتاح؟ هل تذكرون صلاة العيد تؤنسنا، وبعضهم نائم والبعض لماح، وبعدها يذهب الإخوان وجهتهم نحو المقابر زوارا وماناه؟ لكن أفئدة بالحزن مظلمة، وأدمع العين بالأسرار قد باح. كنا نخطط للأطفال حلمهم، ونبذل جهدهم للمجد أرواح. تآمر الغرب والأعراب واجتمعوا، فالكل في مركبي رأس وملاح. وأين أسيافنا والجيش عنطرة؟ أين حاتمنا؟ هل كلهم راحوا؟ يا عيد عذرا فلن نعطيك فرحتنا ما دام عمت بلاد الشام أطراح. يعني هذه يعني بعض ما قاله الشعراء يعني في العيد.
1: شكرا لك سي شكري على الجولة هذية جميلة برشا اللي قدمت هنا، واللي نعرف فيها معناها خذيت فيها وقت كبير حتى تنتقي لنا كل هذه الأشعار، وتكون طبعا الفقرة دسمة بهذا التنوع اللي اخترته اللي يحاكي بعض البعض. فشكرا على كل ما تقدمه في كل أسبوع على موجاتنا في هذه الفقرة، ولا حتى كي تكون فقرة خاصة بالأعياد وإلا بمناسبات حتى وطنية تكون فيها حصتنا. شكرا ليك مرة أخرى، كل عام وانت حي بخير، وبإذن الله ملتقانا الأسبوع القادم.
0: إلى اللقاء.
1: يعيشك. إلى اللقاء. تتواصل رحلتنا إذن مستمعينا مع الأنغام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
6: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
7: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
6: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
8: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
6: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
9: عيد يا محبوب، ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب.
10: Joyous Eid.
11: ولك يا عيد فاية تاجر.
12: عيد مبارك.
13: فيليت يا عيد.
0: عيد

0: عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وانتم حيين بألف خير. أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا الأسبوعي من الصالون الثقافي. واليوم عنده طعم خاص لأنه حصة خاصة بالمعايداتكم مستمعينا ومعايدة مجموعة من المثقفين اللي كانوا معنا تباعا منذ بداية اللقاء. وسعيدة جدا أنه معنا الشاعرة والكاتبة والفنانة التشكيلية وصانعة الحلي ومصممة أيضا الحلي التونسي الشاعرة الأستاذة سعاد الشهيبي. حقيقة في كل مرة ما نجمش يكون لقاء في معايدة دون أن نستمع إلى صوتها نظرا لأصالتها وانغراسها في تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا التونسي، وأيضا كونها مبدعة وصاحبة قلب كبير. حقيقة الساحة الثقافية الكل تشهد بذلك، وأيضا هي أثثت معنا العديد من البرامج على موجات الإذاعة الثقافية. على هيك اليوم نقول لها كل عام وهي حية بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا بك سعاد.
2: أهلا وسهلا ومساء النور وعيدكم مبروك الناس الكل، وربي إن شاء الله يفرح كل إنسان قلبه صافي، حتى لقلوبهم ما هي صافية يا رب يعطيهم على قد قلوبهم إن شاء الله ويهديهم، وإن شاء الله البلد هذايا المتفتح على الآخر، تونس الحضارة، تونس الحب، تونس الكرامة، مضيفة لكل الشعوب ولكل الأرواح الطيبة. إن شاء الله يا ربي تكون في أحسن حال وأحسن أحوال. وتحية ليك أنت صفاء، صفاء الروح وصفاء القلب، وللمقدمة الجميلة اللي قدمتها لي. محليك صفية ومحليهم الإعلاميات متاعنا اللي أعطاوا أضافوا للساحة الإعلامية من أرواحهم ومن كرامتهم وكرمهم للمعنى الحقيقي للإعلام والإعلاميين أيضا. معناها أنا نخص كل واحد يخدم في تونس بحقيقة وبحب.
1: نعم طبعا تحية للجميع ولكل الزملاء وكل مثقفي أيضا هذا البلد. وحبيناها هي عطاير هكا تحية ليك ومعايدة. نعرف أنه عندك ديما هكا أجوائك الخاصة، نقول وكالطقوس الخاصة بك كفنانة، واللي نحس سعاد الشهيبي تستنشق وتتغذى على الأصالة وعلى موروثنا نلقاها في تفاصيل يومك الكل. فما بالك في الأعياد ومثل هالمناسبات الدينية اللي يمتزج فيها العادات والتقاليد بالروحانيات أيضا، فكيفاش قضيت يوم العيد الأضحى؟
2: طبعا كما الناس الكل تونس الكل معناها القرية لازم منها معناها مع العائلة، معناها ما تيسر من الجهد لل سواء معناها المطحان والقضية كل واحد يعمل مهمة بتعرف في العائلة التونسية ثم عبيد يتلهيه بالحومات وبالمشواء بالواحد، وثم عبيد أنا من نوع أن يتلهيه شوي بالقضية شوي بأشياء شخصية. أما نهار لون طبعا مجندة مع العائلة والقضية كما تعلمون في البيت لا تنتهي. تلقى قضية جديدة ديما، تلقى معونة جديدة، تلقى أنا صاحبت المهام هذيك، أختي تتكلم بالمهام الأخرى نعاونهم طبعا نعاونهم، أما في نتاق معقول الأكثرية في القضية أنا مش معني راني نحب نعملك الحاجات التقليدية ونحب أكون نتكفل. قبل بنهار عملت الخبز خبز الكوشة، عملت حضرنا عملت سلطة مشوية، عملت ثلاثة خدمة قبل بالنهار معناها باش نخفوا العبء نتاع خاطر أختي
1: نهار العيد
2: كل واحد يعمل تاش غير تاش. دونك هكاك العائلات التونسية نظن كل واحد حتى الرجال منا كلي يتلهوا يعاونوا شوي على خاطر هو عيد ربي إن شاء الله يعيدوا علينا بالفرح وبالسرور وإن شاء الله يتقبل العمرة نتاع العباد اللي مشات للحج، يعني العمر الحاج نتاعهم يكون ميمون ويكون ويغفر لنا ذنوب ويرحم خاصة موتانا. وإن شاء الله تنصر الفلسطين طبعا أنا لابسة العباية الفلسطينية طبعا عامل الهدية على راسي ونوا نوري قاعدة نصور في اللي نتكلم فيه، نصور في العنبر الصباح، نعمل في العنبر، هبطت شوية على العنبر.
1: أي
2: خليني نفوح لكم ريحتكم السادة المستمعين وليك انت بالأخص،
1: نقول
2: لك ريحة العنبر يا فواحة كنشمك الداوي للمجروح جراحة، وكي نصنعك بيدي تظهر نجومي قطبية، رجعتني نبحث في الرمزية اللي فيها عروبتي وآثارتي وحتى الفانتازية، بريحتك يا عنبر نجنح في كون حالم يطير بيكم وبيا. دونك هذه حبيت نشممكم ريحة العنبر اللي فيه الروائح الكريمة، وهو خليط تونسي نعملوه، هو العنبر في الأصل يستخرج من بطن البلاء ومن القرن نتاع الغذاء، أما نتاعنا التونسي يجي يتعمل بالبودرة ذاك المسحوق نتاع العنبر وبالمسك ويتخلط بالماء ورد وخلطة باهية ويقعد مدة، معناها تراديسيونيل هو تقليدي بحت، وانا نبحث عليه قدام من عام بالطريقة التقليدية،
1: وخاصة يظهر لي العنبر سعاد هو من أساسيات العمل متاعك في الصنع الحلوي التونسي.
2: طبعا
1: أي. وخاصة أنه زادة خلينا نقولوا الحاجات اللي أنت تصنعهم هما متفردة، معناها قطايع كما نقولوا هكا ثمينة ومخدومة باليد وما فماش أختها، معناها
2: أي أنا نعتمد حتى بالنسبة للكرياسيون في الارتيستيك والمعنية الحرفية متاعي بالأساس هي متفردة، ونمشي على قطايع متفردة وأشياء أكلي نبحث على الأحجار النصف كريمة الكريمة وخلطة العنبر وخلطة لبنة سكر اللي هي موجودة في المغرب غالي برشا يتباع، خلطة يعملوا بيه ديكولية يعملوا بيه شرك، وما احنا زادة قاعدة نبحث عليها أنا وبديت نعمل في شوية خاطر الثمين هو جدا ويحمي
1: عنده طاقة طاقة الأحجار،
2: هو الأحجار النصف كريمة كلها طاقاتها لا تحصى ولا تعد. أكبر دليل على ذلك تو أنا لابسة معناها قلادة عملتها أنا بيدي باللوح متاع الزيتون وفيها العناب اللي هو معناها عنده طاقة إيجابية للبدن على الأخر، والبوادوبان لوح الابنوز معناها نبحث حتى عن نوعية الخشب ولا
1: اي اللي تتماشى مع بعضها طاقيا
2: والرمزية متاع الحاجات التقليدية متاعنا الخواتم والريحانة التونسية والخمسة والبدعية والأشياء اللي نحطوها في الخلال والخلخال متاع الساق، الحاجات هذوكم أكثمينة اللي ما نلقاوهاش في بلدان أخرى، أنا نثمنها وندخلها في محور الحيلية متاعي. وأيضا نكتب عليها دي بوام زي الشعر، يعني كل قطعة نتفرد بها نكتب عليها شعر.
1: يظهر لي هذايا ان شاء الله يكون محور حديثنا في لقاء قادم نبرمجولو، على خاطر المسائل هذه الكل مسائل هذه الكل اللي تحكي عليها راي مهمه برشا، وخاصه كي نحفروا في تراثنا وموروثنا معناها من الميديم كيما الحلي، فما رمزيه كبيره برشا راي ورا الحكايه، معناها ورا كل شكل من اشكال الحلي فما رمزية، معناها في البلالة كي ندخلوا شوية ونمشيوا للكيف نلقاو البلوطة وقديش فيها من حاجة هكا ترمز بين خاطر فما بلوطة تلبسها الفتاة العزباء، وبلوطة تلبسها المتزوجة، البلوطة تلبسها اللي عندها ذكور والأخرى اللي عندها إناث، معناها كل شكل من أشكالك الحولية ذيك البلوطة نقولوا احنا راو عندها رمزية كي كانت تلبسها المرأة. هذا على سبيل المثال، معناها بحر كبير برشا في الحديث في التفاصيل هذه،
2: بحور الجمال أنا سميها بحور الجمال والموروث، معناها تونس غنية بموروث لا يحصى ولا يعد.
1: نعم
2: ويا حبذا كل واحد من زاويته يثمن يثمن
1: صحيح.
2: انتم كاعلاميين
1: اي حتى لا
2: هالشرفيين
1: تندثر،
2: يعطيك
1: ما تندثرش الاشياء هذه زاده، خاطر مهمه
2: هكاك
1: برشا توا.
2: هكاك نصوغوا لليد
1: اي
2: العامله التونسيه
1: اي
2: باش تخدم، على خاطر كي انا ما نلبش المحبوب وما نلبش وما نلبش الريحانه وما نوظفهاش في الحيلي، شكون باش يلبسها؟ ما نستناوش من عباد اخرين، احنا منا فينا نسعى لتثمين هذه الأشياء معناها تسويقها بطريقة أو بأخرى، معناها نحطوها في المعاصر ونحطوها بالأحجار النصف كريمة، ونحكيو على الطاقة الإيجابية الموجودة في الأحجار، وشو الحجر اللي تمشي معاك من فيروزي للاجات، عديد الأنواع معناها بتاع الأحجار الجميلة جدا،
1: صحيح.
2: معناها اللي عندنا أحجار في تونس أيضا، احنا غنية تونس بالمرجان، عاد
1: اي
2: المرجان من أحسن أنواع المرجان يوجد في تونس،
1: نعم اي اي بتبرقع. اي
2: فتبرقة.
1: يا
2: والمهد العنبر اللي نحكي لك عليه موجود كان في تونس، هذايا معناه نوعية الخليط بتاع العنبر، هو في الأصل البودر بتاع العنبر هذايا يجي في الهند، على خاطر الاستواء يقولوا سيدنا آدم عليه السلام وقتها هبطوا في الهند، هذاك عليه يوجد هذا النوع من البخور والواحد، وخلطوه بالمسك وخلطوه بعديد الأشياء اللي الريحة تقعد على طول، في تقعد.
1: اي
2: أنا عندي بعض المسوخ شاركت بيه في معرض 2003، وكان عاد تقليدية لتو الريحة لم تتغير،
1: ما شاء الله.
2: وكان من
1: اي
2: أحسن الروائح.
1: نعم
2: وسنين بدلت معناها نفس الشيء، قعدت الريحة وعودت حاجات أخرين، أما مشي وكل باب ربي، وإن شاء الله ربي قدرنا باش نخدموا هالوطن الجميل العزيز تونس البيا، تونس المحروسة، خاطر بلاد الصلاح ده بلادنا وبلاد العالم الروحاني اللي العباد ماهوش بالكل فايقين بيه، على خاطر عنا هكا ستر العرش مسبول علينا، تونس راهي مستورة في معناها أي حاجة، جينا باللطف وبالعفو.
1: نعم
2: دونك
1: الحمد لله.
2: ربي جل جلاله قال فلا يتمعنون، كي يسمعنوا الأشياء ذيك كيفاه كل شيء نخرج منه سلامات والحمد لله، ويعطينا باللطف وبالعفو، يلزمنا نثمنوا تونس بالجماليات، نثمنوها بالتراث، بالمحبة اللي ما بيناتنا، معايزين كفانا كرها، خلينا نخرجوا الحب اللي بداخلنا، محلاها الدنيا معناها نحتاجوا برشا
1: اي
2: حب،
1: اي صحيح
2: فهمتني؟
1: صحيح. اوف نعم
2: وأكبر
1: يعني
2: دليل معناها عشرتنا وعشرة الأصدقاء اللي محلاهم، فهمتني؟
1: صحيح نعم.
2: نصاب على منولنا برشا.
1: اي وهي بمثل ربما هذه ايضا المناسبات
2: نعم
1: ذكرنا في اللحمة وذكرنا في العائلة، وخاصة
2: نعم
1: في صلة الرحم، وهذا ربما الأعياد من الأسس متاحة، إنه صلة الرحم وكالتزاور والتفاصيل هذه الكل. يعطيك الصحة سعاد الشيبي في كل مرة تكون حاضرة معنا، أجواء إيجابية برشا حقيقة تكون في الاستوديو، إن شاء الله كما اتفقنا في المباشر في لقاء قادم تكون معنا ونحكيه على الحلي التونسي ورمزيته، الحلي اللي تشتغل عليه أنت، أنا نعرف بكل حب أكثر من كل شيء. الله يخليك، ومرة أخرى عيد مبارك وإلى اللقاء. طبعا
2: عيدكم مبارك، إلى اللقاء.
1: الله يخليك. إذا يتواصل لقانا وحصتنا في الاحتفاء بعيد الإضحى المبارك. تحية للجميع، تحية لكل من اختار متابعتنا، نواصلوها في الجزء الأخير منها مع نغم المساء. أجمل تحية كل فريق هذا اللقاء. أنيس لحميدي من أمام أرزة تقنية وصفي الكتاري العرفيوي.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: عيد يا محبوب، ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب.
3: Joyous Eid.
4: Will you eat fire tiger?
5: Eid Mubarak.
6: Felicia Eid.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
0: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
0: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وإن شاء الله تكون أيامات تعدت باهية. إن شاء الله الناس اللي مروحين الليلة فما صغيراتهم خاصة في الابتدائي يعديوا غدوة، واللي يخدموا زادة غدوة إن شاء الله طريق السلامة ليكم وين ما كنتم تتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وطبعا اللي يسمع فينا في الدار واللي يسمع فينا في الخدمة واللي في أي مكان. سعداء أنه نقتسم وإياكم هذه اللحظات، لحظات على أجنحة الليلة، وحصة خاصة بثاني أيام عيد الإضحى المبارك. اليوم بصفة استثنائية باش يكون فما تليفونات، باش نستقبلوا تليفوناتكم على الرقم 71 844 600. سعيدة أني نتواصل معكم بشكل مباشر، تقدموا تهنيكم بمناسبة عيد الإضحى المبارك. تتواصلوا معنا كيف ما قلنا على الرقم 71 844 600، 71 844 600. أنيس الحميدي أنسلكم كيف ما اسمه، ويهندس هذا اللقاء تقنيا على أجنحة الليل نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6 حتى منتصف الليل. نبدأ بمحرم فؤاد، يا وحشني رد عليك.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير. إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
3: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله عيدكم مبروك الكل وين ما كنتم متوعفين على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. باش نسمعوا نشاركوا كيف ما قلنا مستمعينا ومستمعاتنا هالليلة هذه، كذلك أجواء العيد. ناخذوا أول تليفون. خلود، مساء النور.
2: مساء الخير أختنا الزيها، وإن شاء الله ربي يعينكم، وسامحوني على الصوت جست تعب شوية.
1: لطف عليك. لاباس
2: معك الصحية اللي صارت لي.
1: لطف عليك. إن شاء الله عيدك مبروك.
2: يعيشكم، إن شاء الله عيدك مبروك. كيفتي ذهب تونس الثقافية، عيد مبروك أخوي أنيس. وإن شاء الله ربي يعينكم الكل إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك. عندك إهدية تحب تقدمه؟
2: أهدئي لأختي إيمان، لصديقتي إيمان كيف كيف زاد النرجسة، وللدكتور متاعي دكتور غادي يحيى ودكتور التليلي، وحبيت نطلب أغنية بتونس ليك للسيدة وردة الزائرية. وتحية ليك أنت وخد نسيها.
1: يعيشك إن شاء الله. باللطف عليك خلود، إن شاء الله لاباس، إن شاء الله نسمع صوتك ديما بخير وصحة يا ربي. شكرا ليك خلود. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا لقانا مازال متواصل، نسمعوا حياة.
3: الو، عسلامة، مبروك يا نزاهة السمحة الباهي.
1: يعيشك، كل عام وانتي بخير.
3: نزاهة والله ديما في برنامج هذا الخميس، ديما نسمع فيك، ديما نتبع في برنامجك هذا الخميس.
1: يعيشك، وانا هذا يفرحني برشا، يفرحني
3: والله
1: انه
3: والله من حسن اخلاقكم، والله صدقني، والله مدعى ثقافية تخدموا فيها، والله انت عروسية وسماح وبكلكم وفطومة الغالية، والله نحبكم باش حتى هم يحبوني.
1: يعيشك يا حياة، مرحبا بك. بالحق احنا معناها كيف ما نقولوا عنا مستمعين نعتبروهم عائلة، ديما يتواصلوا معنا وديما يسمعونا وأوفياء حتى من اللي بدأت الإذاعة الثقافية، وفما اللي ما كانش يعرفها، وفما اللي وقت اللي بدأ يسمع فينا ولا ديما يسمع فينا. احنا نحبوا هالصدال للي حاجات اللي نقدموا فيها أكيد، ونقبلوا كل شيء، الآراء الباهية والآراء السلبية، إذا كان فما انتقادات فما حاجات باهية أكيد مرحبا بكم الناس الكل.
3: والله يا نزيه الغالي كان، والله انتقادتكم كان بالسمح والباهي. والله عائلتي الثانيه، انت عائلتي الثانيه بالنسبه لي، لما رديف ورديف وكل سلم عليكم، انت عائلتي الثانيه بالنسبه لي، نحبكم برشا ونعرفكم ونتمناكم ديما النجاح في اعمالكم، ومعناها ديما متالقين يا نزيه الغالي.
1: يعيشك. وانت زاده عندك شي اهداءات؟ عندك شكون تحب تهدي له حاجه؟
3: نهدي للعيد، نهدي الاول حاجه نهدي لكم انتم في دعوه ثقافيه فرد الفرد، ربي ان شاء الله ينجحكم انتم وعائلتكم لكم، ان شاء الله الكل، يا رب كل عام وانتم بحياه بخير لكم انتم الساعه.
1: يعيشك. عايشك يا حياه، عايشك ان شاء الله ربي.
3: ونادي العيشوشة اختي الغاليه وفضلها لي ربي حناني، وميمتي الله يشفيها ويطول في عمرها، وعائلتي واقارب فردين، وكل من نحمل عمل نقب طبابي، ولاد عمي في الزيتونه بشير الطبابي اللي هما نشط واحمد الطبابي، والاصدقاء المصريين اللي عرفت في دعاتك الثقافيه. انا نسلم بالحاج وعائلته، منير من فخر وعائلته، وعواطف منيرة من سليانة، أمي نجاة من توزر، أختي آمنة من هذيك، صديقتي من بقردانة، فجر عزرودي، أمي ماري من أريانة، وسيدة منه بيا بن حمد لحد في بلستير، هذوما كلهم نحبهم من إذاعتكم أنتم يا نزيها الغالي، من إذاعتكم أنتم من فضلة.
1: باهي وليت أصحاب معناها من الإذاعة.
3: والله والله والله صدقني يا نزيها الغالي، لما يكلموا فيا ويكلموا فيا بالتليفون ومعهم أصدقاء وحبيبات، وصدقني من القلب معناها الصافي السمح معناها.
1: إن شاء الله ديما القلب صافي، وإن شاء الله ديما سمح.
3: وديما أنت من أورثنا يا نزيها من إذاعة ثقافية، ديما أنت من أورثنا من إذاعة ثقافية.
1: يعيشك يا حياة، ربي يخليك.
3: نطلب منك نغم.
1: عطينا شنو تحب تسمع؟
3: ممكن يا نزيه الغالي نغم، نطلب منك نغم.
1: عطينا ترى، عطينا نشوفوا كان موجود. عطينا نشوف.
3: نطلب منك بجاج الصوف، يا ليل طول شويه على الصحبه الحلوه ذي اللي كنتي والكل مستمعين.
1: انيس نشوفوه هكا عنا بتونس بيك ورده وجرج الصوف.
3: يا جرج الصوف، يا ليل طول شويه على الصحبه الحلوه ذي.
1: شكرا لك يا حي.
3: نعيد عليه ونعيد عليه من الكل، يعني يعني زيها وانت كل عام وانت بخير.
1: يعيشك يا حياة، عايشة اختي، عايشك يا حياة، ان شاء الله ربي يبارك لك كل عام وانت بخير.
3: يا رب.
1: شكرا لك، ان شاء الله ليلتك زينة وخليك معنا باش ان شاء الله نسمعوا. كان شكرا لك. احنا كذلك منجي بن علي يقدم تحية العروسية ابو ميزة، تحية العروسية ابو ميزة اللي رافقتكم نهار العيد كذلك باش الناس يحب يا ليلة العيد الأم كلثوم. علي من سيدي بوزيت يقترح محمد عبدو الرسائل، لأن عديتها المرة اللي فاتت ما نجم نعودوها. عبد الحوائل عبد الحليم حافظ في يوم من الأيام، خونا عبد القادر من القسرين اتصل بينا وعطانا رقمه، ما نعرفش ما عاودناش تمكنا من نتواصلوا بيه، ما نعرفش اذا كان الرقم ممكن خذيت الرقم بالغلط. يعاود يتصل بينا على الرقم 71 800 44 600. اي اقتراحات ان تكونوا معنا 71 800 44 600. باش نسمعوا صباح فخري. ليه باش بتونس بيك، باهي نمشيو بتونس بيك.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير. إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
1: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة يا رب. تحياتنا لمحمد من القيروان صديقنا المستمع، تحية ليك، وتحية كذلك الخونة مراد من باجة اللي يشكر الناس الكل وقدم تحية اللي يسمعوا فينا والفريق الإذاعة تونس الثقافية. معنا خونة مبروك من توزر، مساء النور.
2: مساء النور خونة،
1: مرحبا بك، كل عام وأنتي بخير.
2: لا متحية خير من دائما إن شاء الله.
1: يعيشك. في توزر يظهر لي عندكم عادات وتقاليد هكا شوية مختلفة، صحيح ولا لا؟
2: إيه صحيح، نعم. طيب الكسكس بالعصبان و... طيب وال... طيب المشوي، طيب كل شيء كما العبادة و...
1: أي صحة صحة ليكم. ليش كنت تقدم تحيتك الليلة؟
2: نقدم تحية، نعرفها ساعة حياة مردية هذيك عايشة وما
1: أي تحية.
2: نقدم تحية سلبية زهو ومنوية بني حمد، وكافة المستمعين معمر الهاني، وكافة المستمعين كل لكم أنتم برب طلب غنائي أختنا.
1: تفضل.
2: أي أغنية لعبد المجيد عبد الله ولا وإلا وائل جسار، أي أغنية واحدة منهم.
1: عبد المجيد عبد الله، إن شاء الله يبدأ عنا ونسمع حاجة منه. شكرا لك خونا مبروك من توزر. فتحي من نابل، مساء النور، عيدك مبروك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: يعيشك، كل عام وانت بخير. فتحي، شنو كيفاش تعدت أجواء العيد عندكم في نابل؟
3: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. باهي، شكون تقدم تحية؟
3: نقدم تحية لأولادي، ولدي حلمي بإيطاليا،
1: خليهم لك يا رب،
3: وحشك بارك الله فيك، ورمزي وصابر والمدام نتاعي،
1: إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويخليها لك. شكرا ليك، تحية لكل مستمعينا في نابل وين ما كانوا يسمعوا فينا، وتوصلهم موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا ليك. احنا لقانا مازال متواصل، نسمو جورج وصوف. هكا جورج وصوف هو طلب من المستمعين كذلك. عبد المجيد عبد الله زيد باش نسمعوا إذن جورج وصوف.

نذكروا ديما بتليفوننا 71 844 600 ديما نقول طريق السلامة اللي يسمعوا فينا الكل وهما في الثنية. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وين ما كنتم. خليكم معنا.

0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: عيد وحب ومحبة كل ليكم مستمعينا وين ما كنتم تتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. معنا آمنة. مساء الورد يا آمنة.
2: كل عام تحية خير وعيدك مبروك وانت زملائك تحية لك أخت نزيهة.
1: يعيشك. حركت في العيد ولا شوية شوية؟
2: الله نعاونك.
1: تعاون شوية ظاهرة شوية. مرحبا بيك إن شاء الله كل عام وانت بخير. عندك هدايا لشكون؟
2: والله دي كل اللي يعرفوني خاطر عائلتي ما نجمش توا نحييها خاطر خرجوا عندهم عندنا أبواب عرس مشوا أبواب عرس بحومتنا معناها
1: فهمتي. باهي إي ربي تم على خير.
2: قالوا لي هيا يخرج معنا. قلت لهم لا. قالوا لي علاش؟ قلت لهم لا أنا خاطر اللي صادي وأنا بقيت.
1: مرحبا بك يا آمنة. قول لهم خاطر شنو قاعد تسمع الإذاعة الثقافية وشو غنيات هكايا طربية
2: ما حبيتش نخرج معهم.
1: مرحبا بك يا آمنة. مرحبا بيه.
2: نعيد على حياة من قفص نعيد هي وعائلتها. نقولها يا حيوت مضبية على تعطيني نموراك ولا أنت نتواصل مع بعضنا. كان هي تحب معناها حريتها هي حيوت.
1: حياة لازمها تعاود تتكلمنا إذا كانت تحب على نمروها. معناها احنا نعطيكم نمرو بعضكم هكا.
2: كان هي حبت هي معناها بركي ما تحبش.
1: كان تسمع فينا حياة وتعاود تكلمنا على 71 844 600.
2: قرارها. نحيي نجاة وعائلتها. نجاة من توجر عواطف بن خلاد وعائلتنا. نعيد عليها. نعيد على سالم بالحاجة وعائلته. نعيد على منيرة وشريانة مع عائلتها. نعيد على فايزة وعائلتها من تطاوين. وكل عام وانت حية بخير. وانت زملائك بالله طلب غناء يا أختي.
1: تفضلي.
2: لام لام عليك سليم دمك
1: موجودة زعما أنيسة. لام لام عليك. لام لام عليك سليم دمك. دمك خاطر نشوفو كان موجودة آمنة. كان موجودة نعديوها لك معناها تأكد.
2: تفضل تكفينا.
1: عايشك تصبح على خير يا آمنة. مدام نجاة من توزر مرحبا بيك.
3: مرحبا بنتي سنين دائما.
1: عايشك كل عام وانت بخير. انا ديما نسال ديما معناها عندي فكره انه توزر ديما عندهم حاجات مازالوا مستحفظين عليها في تراثهم في تقاليدهم خاصه في العيد. فما حاجات تتعمل معروفه بها توزر هكا ولا
3: اي فما الرفخه. فما نفوروا اللحم بالكليل وزعتر ونفوروا الراس والكرعين وكسكسي بالعصبين هذيك بتبيعته معناتها. فهمتني. ونعملوا الرفخه بالحشب انت بالفلفلك تاع توتر صغير وطماطم الخضراء.
1: فما الوزف عندكم السفه بالوزف بنينه برشا.
3: الوزف ايش الوزف نعملوا به زاده الجاري زاده كسكسي زاده كسكسي عيش وحلبه هذا نقولوا له بالوزف وبالحلبه معناها وبالكرافس وبالتبابش معناها.
1: اي بنينه.
3: لا مازال مستحضرين مازال مستحضرين. محليهم
1: بالحق.
3: اي هذه كمان تراث بنتي معناها فهمتني.
1: باهي
3: ونحيي ذاتنا بربي كل عام وذاتها تونس ثقافيه ان شاء الله يا ربي بألف خير هي واللي عاملين.
1: غدوه عيد ميلاد غدوه الذكرى 20 لتاسيس اذاعه تونس الثقافيه. عملنا 20 سنه في يعني اذاعه تونس الثقافيه. كيف غدوه ان شاء الله 29
3: في تألق بالحق بنتي عايشه ما شاء الله. والله محليها اذاعتنا والله صدقني. انا نسمع الاذاعات كله محليهم حق اذاعتنا الوطنيه الشباب فهمتني. واغاني الملتزمه في الاذاعه في اذاعتكم محليها الثقافيه محليها محليها اكل اغاني اللي نحبوا عليها احنا نتاع بكري نتاع ناس بكري كما نقولوا فهمتني.

0: لا يا حيوته خلاص هاتك نحييك اختي حيت من القصه هي وعائلتها وميمتها ربي يشدلها في ميمتها وخيتها وفايزه زيدا من برقدين هي وعائلتها والسيده من القيروان زيدا ما نساوهاش السيده زيدا من القيروان حييها حيي عائلتها وعواصم اللي خليه ان شاء الله بركه من الحد يا ربي وكل المستمعين المستمعات اللي يشاركوا معاك واللي نسمعهم انا يشاركوا واللي يحييوني وان شاء الله كل عام وانتم بخير بنتي نزيها ومحليكم والله تصلي على النبي عليكم
1: يعيشك عايشك يعيشك
0: احليك انت اخلاقك عاليه برشا
1: خليك ربي يستر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما نقول معناها فما الانسان قد يحتاج أن يكون صادق حتى مع الناس اللي ما يشوفهمش اللي يتواصلوا معاه اللي يسمعوا اللي يسمعوه احنا يعني في الإذاعة أكيد ما فما ناس يعرفونا وفما احنا ما نعرفوش تقريبا أما نعتبروهم جزء منا خاطر بهم هما معناها ليهم هما نقدموا في المادة معناها أكيد دون شك
0: لا مش في وجهك والله كل انتم عائلتنا ثانية بالحق والله يعطيكم الصحة ومحليكم وربي يعاونكم نقول لكم إن شاء الله كل عام إذا أتنا بخير يا رب
1: يعيشك
0: وتألق إن شاء الله وليتك زينة
1: يعيشك تصبح على خير ليلتك زينة شكرا لك احنا لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد شوية مازال عنا التليفونات وليم فرجلة من قليبيا يقترح عبد الحليم قارئة الفنجان يهديها لعيلة الخويلدي في نفزة وخاصة سارة الخويلدي من نفزة تحياتنا لكل مستمعينا في ولاية مش ولاية نفزة هي في ولاية بيجة في معتمدية نفزة نفزة المليكة تحية لكم الكل نسمعوا فاصل غناء خلينا نسمعوا صباح فخري ما سمعتش شنو نسمعوا سليم دمق نسمعوا سليم دمق ومن بعد صباح فخري
2: لا ملام عليكي

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
2: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
3: عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's
1: say. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
4: عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب.
5: Joyous Eid.
6: Will you eat Feiertage?
7: Eid Mubarak.
8: Feliz Eid.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: لقاءنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع مستمعينا اللي يتابعوا فينا في هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل. حياة سمعت آمنة كنت تسمع فيها آمنة طلبت رقمها، إن شاء الله نعود نتصلوا بآمنة باش نعطوها رقم حياة. لقاءنا يتواصل حتى حدود منتصف الليل معنا خونا سامي كوكي. مساء الورد.
2: مساء النور.
1: مساء النور خويا سامي، منين تسمع فينا؟
2: سامي كوكي.
1: منين تسمع فينا؟
2: من بيجا.
1: من بيجا، نتشرفوا، مرحبا بيك ومرحبا ببيجا. شكون تحيي الليلة ولا شكون تحيي تحيي؟ إن شاء الله ربي يفضلها ويطول في عمرها ويعطيها الصحة.
2: هي معي وادعي معي ترتيح.
1: اي مرحبا بيها. اي شكون
2: نحييكم انتم على خدمتكم الباهية.
1: مرحبا بك. مرحبا يا خونا سامي، ان شاء الله ربي يخلي لك الوالده وتحيه ليها كانت تسمع فينا، ان شاء الله ربي يعطيها الصحه وعيدك مبروك والى اللقاء. مختار حامدي، مساء الورد.
3: اهلا وسهلا. مساء النور.
1: مساء النور عسلامه، منين تسمع فينا؟
3: نسمع بيك من السبيخه اختي.
1: من السبيخه. اي نتشرفوا بيك وتحيه لولايه القيروان. لشكون تهدي لشكون اهداءاتك الليله؟
3: أولا نقبل كل شيء، إن شاء الله عيدكم مبروك أختي لكم ولكافة المستمعين ولطاقم الرحلة.
1: يعيشك.
3: أي بربي أنا راني شوف، أنا كنت الحق يعني كنت ربما يعني ابن الإذاعة من مشاركاتنا، خاصة مع الأخت سماح قصد الله.
1: أي
3: كنا تنجم تقول يعني كنا من أبناء الإذاعة.
1: مرحبا بكم. أي عايش.
3: أي بلغ تحياتي. ألو
1: نسمع فيك خويا مختار.
3: عندي أصدقاء فاعلين الحقيقة راو في إذاعة تونس الثقافية. بربي نتذكر منهم على فكرة، عندي برشا ما شاركتش. سيمونير، بربي تحياتي لي سيمونير.
1: أي سيمونير صديق وفي وعنده اقتراحات جميلة جدا.
3: شوف عنده عنصر فاعل الحقيقة
1: عنصر فاعل من المستمعين الأوفياء، ونفرحوا برشا كي يسمعنا ويتابعنا ويقترح.
3: صحيح من المستمعين الأوفياء. أخت منيرة بربي من سليانة. أخت السيدة من القروان على فكرة، ولو أنا رأي القائمة تطول. أما والسماية بارك شوية. أخت عواطف بربي من نابل. كذلك أخويا خميس من حرايك من السبيخة. فايز عجرودي كذلك من تطاوين. على كل وإن شاء الله ما اللي نسيتهم يسامحوني، على كل هم رم أسرة، كنا أسرة. يعني كيفاش قلت لي اختي
1: شكون يعني على تحياتك لشكون تقدمها؟
3: اي وتحياتي خاصه للعائله المصغره يعني
1: ان شاء الله ربي يخليك
3: وكافه الاصدقاء.
1: شكرا ليك، ان شاء الله كل عام وانت بخير وصحه يا ربي. شكرا ليك.
3: فما اقتراحات اختي ولا
1: لا؟ اعطينا نشوفوا الاقتراحات.
3: بربي هويام يونس اهديك ما اهديك.
1: هويام يونس نتصور موجودة، نسمعوها بعد صباح فخري إن شاء الله نسمعوا هويام يونس.
3: وتحياتي لك.
1: يعيشك مرحبا بيك. احنا لقانا مازال متواصل، نذكروا برقم هاتفنا 71-800-44-600 71-800-44-600. نسمعوا صباح فخري.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بألف خير وصحة يا ربي، وين ما كنتم تتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في على أجنحة الليل. معنا خونا حبيب رابح من قربة، مرحبا بيك. مساء الورد.
2: مسيك بالخير أختي العزيزة.
1: مرحبا بيك.
2: ربي يفضلك. أنا قبل كل شيء نهني سيادة الرئيس للجمهورية الأستاذ قيس سعيد، لأنه هو رئيس تونس الكل. وثانيا مديرة الإذاعة الأخت هند بن علي الغريبي. واضح
1: أي عندك شي تحايا للناس
2: الأخرى. ثم بعد ذلك أنا شنهني كل أسرة الإذاعة، الإذاعات الكل بما فيهم إذاعة تونس الثقافية والوطنية وكل الإذاعات وكل الإخوة الذين يعملون في هذه المؤسسات. وأتمنى لهم الصحة والعافية، وأنت بالذات وكل الأخوات والإخوة الذين يعملون معك.
1: مرحبا بك.
2: وأطلب الله عز وجل أن تكونوا وتتمت في صحة وتتمتعون بالصحة والعافية وطول العمر.
1: شكرا لك، عايشك خونا حبيب.
2: عايشك. نتمنى لك السعادة والتوفيق لك ولزوجك ولوليداتك وكل من يعمل معك.
1: يعيشك، مرحبا بيك. ان شاء الله كل عام وانت.
2: انا ديما نطلب فيك الاخت فاطمه الرزقي كما هو.
1: اي تحيه لفاطمه.
2: اي ونزيها زراعي وكانوا نتابع فيكم كل ليله راهو.
1: يعيشك.
2: نطلب ديما طلباتي متعدده، وانا من رجال الطرب المتقاعدين.
1: مرحبا بيك، ان شاء الله تحيه ليك، اكيد تجربه مهمه.
2: ان شاء الله نلقاك ديما في صحه جيده.
1: يعيشك وانت زايده ان شاء الله.
2: وفي اخلاص وفي جديه ومثابره وطول العمر وطيبه واخلاص جديه.
1: يعيشك، عايشك، ربي يبارك لك.
2: ربي يبارك لك. احنا دائما متصلين ببعضنا. وربي يعيدك مبروك، وربي يعيد وعينا باليمن والبركة وطول العمر لكل الأمة التونسية.
1: يعيشك وانت زادة ان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: يفضلك يا مدام.
1: يعيشك، عايشك، تصبح على خير سي الحبيب. ان شاء الله ربي يوفقك. عايشك
2: ان شاء الله وفضلك على خير.
1: عايشك. معنا سي كمال من جربة. مساء النور سي كمال.
3: مساء النور، مساء الزهور.
1: شكرا لك، مرحبا بك.
3: عايشك، كل عام وانت بخير اختنا زيها وكل المستمعين والفريق اللي معاك.
1: كيفاش العيد في جربة؟
3: لا لا الحمد لله تعبنا نحسم يوران، الطاقة الجميل والأحوال الطيبة ما شاء الله تبارك الله.
1: مرحبا بكم. لشكون مع شكون تهدي الأول؟ شكون تهدي الأغاني؟
3: والله نهدي الأغاني لكل المستمعين، أخت فايزة العجرودي وكريم وسيدة وكل المستمعين لربا باش ما نالو. ونورف الفريق اللي معاكم كله وكم كلهم مستمعين. عرفتي.
1: يعيشك، مرحبا بك.
3: حبيت اختيار اغنية اذا ممكن.
1: اعطينا شنو تحب تختار؟
3: حبيت اغنية صلاة وسلام عليك تهاجين لحدادك. عرفتي.
1: ان شاء الله موجودة، ان شاء الله نسمعوها. باهي كان موجودة تو نسمعوها.
3: يعطيك الصحة.
1: يعيشك، مرحبا بك، شكرا لك، تصبح على خير. عايشك. الى اللقاء، الى اللقاء، نواصلوا مع الانغام.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
2: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير.
3: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
2: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
4: عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's
2: say. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
5: عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب.
6: Joyous Eid.
7: Feliz Eid Feiertage.
8: Eid مبارك.
9: Feliz Eid.

0: العشرة وخمسة وأربعين دقيقة في أجنحة الليل. لقانا يتواصل مع مستمعينا. معنا سالم بالحاج. مساء الورد.
1: مساءك ياسمين، مساءك تفاؤل، مساءك حب، ومساءك خير وسعادة وأمل. مساء الأعياد إن شاء الله الدائمة، مساء القلوب المخضرة بالمحبة الصادقة، مساء الجمال على الناس التي تفتح نوافذ الخير في وجوه المستمعين وتزرع البهجة والسرور في البيوت وفي يعني في شرايين الحياة. دمتي ياسمين في هذه الإذاعة، إذاعة الخير وإذاعة الثقافة وإذاعة الأماني الجميلة، وتحية لك من القلب من بوفيشة ومن كل أهالي بوفيشة ومن مستمعينك الصادقين اللي قدروك ويعزوك
0: يعيشك
1: يا نزيهة، وتحية كذلك إلى المخرج، وتحية إلى
0: أنيس.
1: أسرة الإذاعة ككل، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد لأنه يعني لم يعد يفصلنا
0: يوم غد
1: غدا يعني
0: بعد ساعة.
1: سنة وإن شاء الله يجي نهار نحضر معك في حصة
0: إن شاء الله. أكيد يشرفنا، يشرفني. مرحبا بكم،
1: يعيشك، وتحية لكل السادة المستمعين أينما كانوا. يا سيدة نزيهة
0: يعيشك خويا سالم، ربي يبارك لك، مرحبا بك. احنا عدينا لك، انت اقترحت غنيت يا سمرتي يا حلوتي.
1: نعم،
0: فهد بلين.
1: نعم.
0: نسمعنا لك. خلينا نسمع خويا منير معنا. مرحبا منير.
2: مرحبا خير أخت نزيهة، تحية لك ولصديقي العزيز سالم بن قاسم بالحاج من بوفيشة.
0: اي
2: انتم نستطيع ان نكافئ من اهدانا لحظه سعاده، ربما يكون اهداها ببساطه شديده وبسماحه نبيله، لكنها وقعت على نفوسنا، وقع المطر يعني على الارض الظمأة.
0: شكرا لك خويا سالم، تفضل.
1: نعم سيدتي الكريمه، هو قلتها واعيدها حتى صارت شراع يعني شعار، نحن لسنا اخوه من الرضاعه ولكننا اخوه في حب الاذاعه. يعني أنا ومنير تربطنا علاقة كبيرة وصداقة حميمية، والإذاعة هي السبب الأول. كذلك هناك في الطرف الثاني لنا إخوة وأصدقاء آخرين نحبهم حبا جم وحب كبير، وما أجمل الإذاعة وقت اللي بدون يشعر أو لا يشعر، لكن هو يساهم في تنمية أكل مشاعر وأكل أحاسيس في الضفة الأخرى، لأنه وقت زاده تجمع زوج مستمعين على خط واحد شيء جميل جدا. وقت اللي نكون وحنا يعني منسجمين مع بعضنا، وقت يكون اللقاء حميمي من القلب إلى القلب، يكون دائما اللقاء له طعم خاص ولون خاص وطابع خاص. دمتي كما قلت وأعيد أخت وصديقة وفية لمستمعينك، وطبعا منير كلما تكلم لا يقول إلا خيرا.
0: نعم دون شك.
2: والكلمات التي نكتبها ونقدمها ليست أخي سالم وصديقة نزيهة، هي ليست طفلا بلا أب، بل هي ثمرة عادات وتقاليد وروابط وعلاقات زواج شرعي بين القلب والعقل وأصابع اليد والقلم. إنها صوت أبي ونداء أمي ووطني وآمال وآلام أمتي وذكريات جدي وجدتي وشجار صبيان الحي. هي إبرة الخياط وصوت المؤذن في الفجر الوليد وتغريد العصافير وثرثرة الجداول والياسمين والأخوان في قلب الربيع. الكلمات التي نكتبها من الصدق ويعني غايتها الحق، وهي نشيد من كل الطيور، وهي سفر في عيون العاشقين، هي يعني خيوط النور من أشعة شمس الأصيل.
0: نعم
1: وما أجمل يا منير أن نكون تلك الشمس الأصيل، نكون فيها كالأشعة اللي تفتح النوافذ الأخرى وتخرجك بالدارجة التونسية كالنداء، وتزرع فيها كان الأمل. وما أجمل أن نكون دائما بداية كالبداية الجميلة الراقية المميزة اللي تهز المشاعر وتطوف بها في دنيا الخيال والروعة والإبداع، وننسوا خلافاتنا وننسوا مشاكلنا وننسوا من أخطأ في حقنا بسبب من غير سبب، وربما احنا زاد أخطأنا في حق الآخرين عن دراية أو عدم دراية. ما أجمل أن يكون هذه العيد يعني نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الدين الإسلامي، اللي ديما يكون انطلاقة نحو الأروع
0: والتسامح
1: والأجمل. نعم التسامح، لأن المذهبية تكون قلوبنا كالمزهرية تقبل الورود ما أجمل أن تكون ديما كما قلت أن وراي الدنيا ومهما كانت طالت تبقى ديما قصيرة وراي منامة عين وينتهي كل شيء. فلماذا دائما لا نزرع إلا الحب
0: والخير
1: ثم الحب والخير.
0: نعم شكرا لك خويا سالم.
2: أيها العيد أتدري ما في يدينا؟ في يدينا لك أشواق جديدة في مآقين تسابيح وألحان فريدة، سوف نزجيها قرابين غناء في يديك يا مطلا أملا عذب الورود، يا غنيا بالأمال والوعود، ما الذي تحمله من أجلنا؟ ماذا لديك؟ أعطنا حبا فالحب كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر وستنقل عطاء وثراء وخصوبة.
0: نعم
2: تحية ليكم.
0: شكرا لكم.
2: انك كنت يعني همزه وصل جميله والفت بيننا هالتاليف الجميل.
0: يعيشك. مرحبا بك اخويا منير، تصبح على خير. خويا سالم.
1: نعم سيدتي الكريمه، تحيه الى كل المستمعين اينما كانوا، تحيه لاصدقائنا الاعزاء، نقول لهم عيدكم مبروك الكل، كل تحيه الاسره زاد العامله هنا في هذه الاذاعه الثقافيه، تحيه الاستاذ والدكتور العزيز الغالي رمزي العمدوني، تحيه الى سماح، تحية لكل الفريق، تحية لعائلتك، تحية للصديقة العزيزة السيدة النجاتي، تحية لكل المطلين على هذه الإذاعة، تحية المنير وعائلته الكل، كي تحية العاشور جويدر، تحية النفيسة معروف، تحية كذلك لكل الأحباء، لكل الأصدقاء أينما كانوا، تحية للحياة عبيد، تحية لجهوة زهوة شلبية، إلى كذلك حياتي اللي وجهت لنا تحية من قفصة في البداية، شكرا لك من القلب، والقائمة تطول، تحية كل الأصدقاء أينما كانوا، تحية لعائلتي، وأقول دائما قوم وشق البحر يا مكتوب، وبلغ سلامي للمحبوب، ومهما يطول المدى نبقى دائما أصدقاء.
0: شكرا لكم، محليهم الكلمات، محليهم التواصل مع مستمعينا، شكرا لكم الكل وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة. نسمع فاصل غنائي ثم نعود.
1: نواصل.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك،
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بألف خير. ملقانا مازال متواصل في على أجنحة الليل. احنا باش نكتفيو بالمكالمات الهاتفية هذية، نعتذروا للباقي اللي ما نجموش يكونوا معنا، باش نختموا بعواطف.

0: من ابني خلاد، مرحبا بيك عواطف، شال عيدك
1: اهلا
0: مبروك.
1: وسهلا اختنا زيها، سلامة، مرحبا بيك.
0: شكرا ليك،
1: الله
0: جاوك
1: يخليك،
0: برشا هالتحية الليلة عواطف. تحايا،
1: تحية. نعم،
0: جاوك برشا تحايا الليلة.
1: اي ربي يفضلهم عليكم كل اصدقائي، يا ربي ان شاء الله يحييهم، يا ربي ان شاء الله نتمنى لهم الصحة والعافية.
0: شكرا ليك، مرحبا.
1: يعيشك، انا احب ان اقدم تحياتي لاذاعه تونس الثقافيه، اذاعه المبدعين، واذاعه
0: عايش
1: المثقفين، اذاعه 2006 انا سميتها.
0: 20 سنة.
1: اي هي اسمع، ترى ربي يحييهم بخير، هي وكل العاملين باذاعه تونس الثقافيه، ونتمنى العيد سعيد كل عائلتي وعائلتك انت زاده يا
0: يا
1: اختي
0: عايشك
1: زيها،
0: عايشك في عايشك
1: ونتمنى العيد سعيد لأصدقائي كل فايزة حياة ونجاة من توزر ونزيهة كريم من مهدية في خميس، وبقيت الأصدقاء الكل، فهمت، نتمنى لهم
0: تحية.
1: عيد سعيد إن شاء الله يا ربي يعيد عليهم ربي سبحانه باليمن والخير والبركة والصحة والعافية
0: إيه عايشك، إن شاء الله كل عام وهما بألف خير،
1: إن شاء
0: وشكرا
1: الله يا
0: ليك
1: ربي، كل
0: عواطف
1: عام
0: وكل
1: احنا حيين بخير وهم حيين بخير، ويا
0: آمين
1: ربي تعطينا الصحة والعافية، ذاك
0: آمين
1: نتمناه من عند الله.
0: إن شاء الله. شكرا ليك، تصحى على خير. إحنا
1: عايش
0: لقانا عايشك مازال متواصل، نسمعوا فايزة أحمد دوبني دوب.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

بعد انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت

كانوس لختام هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل. أجمل تحيات فريق البرنامج، أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، نزيها الزارعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. أغنية تقول معايا

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، لكم منا أجمل تحية. نغم البداية حمل عنوان قول معايا، كلمات الشاعر المصري علي سلامة، ألحان وغناء وجيه عزيز، محور حلقتنا اليوم. والأغنية أعتبرها شخصيا واحدة من أهم أغاني وجيه عزيز على الإطلاق، وأراها صرخة أمل وصرخة في وجه الصمت المطبق الذي نتمنى أن لا يطول أكثر من ذلك في مصر وفي مختلف البلدان العربية. ولد وجيه عزيز سنة 61 و900 وألف، وهو عازف عود وملحن ومغني مصري. بدأ مسيرته الفنية سنة 88 و900 وألف بعرض مسرحي من تأليف الشاعر فؤاد حداد. النغم الموالي يحمل عنوان هيلا هيلا، من كلمات فؤاد حداد، ألحان وغناء وجيه عزيز.

تتميز أعمال وجيه عزيز بطابع شرقي بسيط، حيث تأثر بسيد درويش ثم الشيخ إمام، فجعل منبعها الأول انفعالات وهموم أهل البلد بفئاتهم المختلفة. وتأثر كذلك بالأخوين رحباني لأنهما ظلوا في نظره أصحاب أرقى الكلمات والألحان بين المشاريع الموسيقية العربية، وتتكئ ألحانه دائما على الكلمة، وهو ذو مزاج خاص فيما يتعلق بما يغنيه من أشعار، مفضلا أولئك الذين أسسوا قواميسهم وتيماتهم على حياة وثقافة الشعب المصري بمختلف فئاته. ويذكر وجيه عزيز بالاسم أن الأفضل عنده من الشعراء المصريين في كل العصور هو صلاح جاهين، ومن المعاصرين يفضل علي سلامة. من أشعار صلاح جاهين وألحان وتوزيع وغناء وجيه عزيز نستمع إلى نغم وإيه العمل.

تعود سول وجيه عزيز إلى عائلة متوسطة من الفشن بمحافظة بني سويف شمال صعيد مصر. يهوى غالبية أعضائها الفن بمختلف أشكاله كالرسم والنحت والتصوير، وعن دوافع اهتمامه بالموسيقى يقول إنه لم يختر أن يكون ملحنا ولا مغنيا ولا أن يحب الموسيقى، وربما تكون الموسيقى هي التي اختارته. بداية ظهور وجيه عزيز الحقيقية كانت سنة 1990 عندما كون فرقته الموسيقية أوتار مصرية، وكانت أولى حفلات هذا الفريق على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وبعدها انضم إلى هذا الفريق الشاعر محمد الناصر وعازف البيانو والموزع هشام نزيه. من ألحان وغناء وجيه عزيز مع مجموعته أوتار مصرية أغنية يا قرص شمس، وهي من رباعيات صلاح جاهين.

تعرف وجيه عزيز سنة 93 و900 وألف على الفنان محمد منير، وقدم سويا 4 أغنيات في ألبوم الطول واللون والحرية، وهي على التوالي تعالالي، عصفور، صغير السن، وهي هي، جميعها من كلمات مجدي نجيب وألحان وتوزيع وجيه عزيز. وبعدها توالت حفلات هذا الفريق على مسارح دار الأوبرا المختلفة وبيت الهراوي والقلعة، ولمدة 7 سنوات متتالية، حتى تم حل هذا الفريق بسبب عجز عناصره عن إيجاد أرضية جديدة لموسيقاهم. فيما يلي أغنية عصفور، غنى محمد منير.

تجربة وجيه عزيز تجربة مثيرة للاهتمام، فهو فنان أصيل لم يبحث عن الاتجاه السريع للشهرة والغناء على الناس أكثر من الغناء للناس، فهو يحمل هموم الناس وآلامها وأحلامها ويعيد صياغتها مرة أخرى في أغانيه، إما بتفاؤل أو صرخة يأس أو محاولة تفريج الهموم. وأغانيه أراها إحدى أهم الأغاني الضاربة في جذور ومشاكل وهموم الناس الحياتية بشكل كبير. فقد أصدر سنة 1997 ألبومه الذي حمل عنوان بالليل من إنتاج صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وضم مجموعة من الأغنيات المتميزة مثل سكتة ليه، شوية هموم، فنان فقير، والأغنية التي عنون بها الألبوم بالليل التي نستمع إليها فيما يلي.

0: معظم أغاني ألبومي وجيه عزيز الطول واللون والحرية وبالليل من كلمات شعراء كبار مثل صلاح جاهين وفؤاد حداد ومجدي نجيب، كما تعاون أيضا مع شعراء شبان مثل محمد الناصر وعلي سلامة. وأصدر وجيه عزيز ألبوم ناقص حتى في 21 من نوفمبر من سنة 2007، وتضمن الألبوم 11 أغنية من ألحانه وتوزيعه وكلمات علي سلامة ومجدي نجيب، وقامت بإنتاجه شركة ميراج للتسجيلات. من هذا الألبوم نستمع إلى الأغنية التي عنونه بها ناقص حتى، وهي من كلمات علي سلامة.
1: كل موزي ألاقي لسه ناقص لي حتى،

كل موز ألاقي لسه أحط حتة تقل حتة وأجيب قميص تضيع جاكيت وأعيش لي ساعة ساعة أعيش لي ساعة يفوتني الست.

يعني حتى تاري لسه لسه ولسه تاخد سنين وحتى أتاري لسه لسه

0: كل حته وحاجات وحاجات لحاجات، واقول هنفرح في يوم هنفرح، واقول هنفرح في يوم هنفرح، ويوم ما نفرح على الله يفضل في القلب حتى.
1: للفنان المصري وجيه عزيز أعمال في السينما، فقد قام بتلحين أغاني فيلم هستيريا، غناء أحمد زكي، إخراج عادل أديب، وأغاني فيلم المدينة إخراج يسري نصر الله، وأغاني فيلم عمر 2000 غناء حنان ماضي وإخراج أحمد عاطف. الآن أغنية العيب في الضي من فيلم هستيريا الذي تم إنتاجه سنة 1998، والأغنية من كلمات محمد ناصر وإلحان وجيه عزيز، وتعتبر من الأغاني الشهيرة التي قدمها أحمد زكي خلال مسيرته السينمائية.

إن ما قدرتش تضحك ما تدمعش ولا تبكيش، وإن ما فضلش معاك غير قلبك أوعى تخاف، مش هتموت هتعيش. وإن سألوك الناس عن ضيق جوه عيونك ما بيلمعش، ما تخبيش، قول لهم العيب مش فيا، ده العيب في الضيق.

كل وحده هيطلع ما بيجرحش ولا يزيج. ما قدرتش تضحك ما تدمعش ولا تبكيش، وان ما فضلش معاك غير قلبك اوعى تخاف.

0: هيلمع مسير الضحك لوحده هيطلع ما بيجرحش ولا يأذي.
1: وجيه عزيز مشروع موسيقي تمتد وصوله من العبقري خالد الذكر سيد درويش، فهو لا يعتبر نفسه مجددا موسيقيا أكثر ما يعتبر نفسه مشروع فنان شعبي يهتم بقضايا الناس وهمومهم، ويعرف كيف يضرب في صلب وجذور مشاكلنا الحياتية بعيدا عن وهم الحياة الخيالية وبعيدا عن وهم الأغاني العاطفية السخيفة التي يدرك أنها انتهت واستهلكت بشكل يجعلها أغاني مملة سقيمة تدور في فلك واحد. فقد قام سنة 2004 بإصدار ألبوم بعنوان زعلان شوية بعد أن واجه عدة مشكلات مع الرقابة بسبب جرأة الكلمات ووجود مضامين سياسية بها، والأغنية الرئيسة في الألبوم من كلمات علي سلامة وتوزيع إيهاب حامد وألحان وغناء وجيه عزيز.

وجيه عزيز فنان أصيل في زمن لا يعترف بالفن الاستهلاكي البحت، لذا إن كانت تجربته لم تأخذ حق قدرها فإن وجيه عزيز يراه المتتبعون لفنه إنسانا متناسقا مع ذاته، فهو مقتنع بأن لديه مشروعه الموسيقي المتفرد ويعرف قيمته كفنان حقيقي لدى جمهوره، وهو لا يدخل في صراعات تسويقية لأنه يعرف لمن يغني وماذا يغني، لذا قد نجد في تجربته بعضا من الهدوء والاستقرار النفسي. من رباعيات صلاح جاهين، وجيه عزيز يغني من ألحانه كرباج سعادة.

لا يتعجل الفنان المصري وجيه عزيز صدور ألبوماته على الرغم من الصعوبات الإنتاجية المهولة التي يجدها، فهو يعرف أنه محلق خارج سرب معظم الغناء المصري، ويحمل في طيات فنه تجربة شديدة الثراء والرقي. فضمن مشروعه الموسيقي قام وجيه عزيز بتلحين أوبيرات غنائي بعنوان الفنساس لكورال جمعية أبناء الصعيد من كلمات فؤاد حداد، وعرض هذا الأوبيرات في مصر وفي أكثر من دولة عربية. من أوبيرات الفنساس نستمع إلى المقطع التالي.

يمتلك الفنان المصري مفاتيح مشروعه الفني بشكل كبير، ويدرك ويعرف أهمية ما يغنيه، ويعرف أنه لا يقع تحت ضغوط من جمهوره، فجمهوره مدرك تماما ما يغنيه وينتظره بشغف، سواء في حفلات ساقية الصاوي أو في حفلات مكتبة الإسكندرية أو حتى في لقاء عابر على أحد الفضائيات. فهو إن كان قليل الظهور إعلاميا، إلا أنه ترك بصمة واضحة جدا ومؤثرة في قلب جمهوره الذي يعرف مدى تفرد تجربته الفنية ومدى قيمتها، وأنها أغان صنعت لتبقى في الذاكرة طويلا، لا لكي تنسى بعد أول استماع لها. لذلك غنى من ألحانه وكلمات الشاعر المصري الكبير فؤاد حداد فنان فقير على باب

0: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها ملامسة التجربة الفنية لعازف العود والملحن والمغني المصري وجيه عزيز، الذي نختم معه بأغنية المنجد من أوبيرات الفنساس. سيدتي آنستي سادتي، حتى نلتقي، كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا بعيدا إلى إنشأنا منطقة الزارات، وهي منطقة معروفة أساسا بإنتاج الشعر والشعراء والمغنين والحكواتيين إلى غير ذلك من فنون القول الشعري. ضيفنا ليس غريبا عن الساحة الشعرية الأدبية باعتبار أنه ابتدأ الكتابة والنشر منذ سنوات طويلة أذكرها، وله إلى جانب إنتاجاته الشعرية كذلك مساهمات فكرية أخرى، إلى جانب اشتغاله في جمعية، وهو رئيس لجمعية مراجعات للعمل الثقافي، هذه الجمعية الفاعلة في الساحة الثقافية التونسية، والتي أنتجت فيما أنتجت بعض الإصدارات الشعرية المشتركة عربيا إن شئنا. حول هذا وحول كتابه الجديد الذي صدر منذ أيام والمعنون بالقصيدة من المسافة الصفر، ولعل هذا العنوان يذكر سياسيا بالمقاومة الفلسطينية في غزة إن شئنا. حول هذا الكتاب الجديد الذي لم نقرأ منه بعد أي قصيدة، ولكن سنستمع إليها من صاحبها، يسرنا في بساط الشعر أن نستقبل الشاعر المختار المختاري الزاراتي باعتباره من الزارات بيننا. أستاذ مختار، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الثقافية، وأيضا مرحبا أيضا بكل الذين يشتاقون أو يتفاعلون مع الكلمة الجادة. وحقيقة الإذاعة الثقافية هي إذاعة جادة ومتميزة، وخصوصا بالفاعلين فيها من مذيعين ومعدين برامج إلى أيضا التقنيين، وهنا نحيي التقنية التي تصاحبنا في هذا البرنامج،
1: المهندسة الصوتية إيمان.
2: نعم. أيوة.
1: شكرا لك أستاذ مختار. احنا أنا سعيد جدا باستقبالك، أنا عندي مدة طويلة لم نجلس معا، وهذه فرصة لنتعرف على مختار المختاري الزاراتي مجددا، لأنك أحيانا تغيب تماما يعني على المشهد الشعري، ونشتاق إلى الأصوات الجميلة. أنت من العصافير المغردة أحيانا خارج السرب وخارج الوطن وخارج حتى الموضة الشعرية المتواجدة، صوتك متفرد مغاير قارئ نهم أعرف ذلك، ومساهم في إنجاز تظاهرات ثقافية فاعلة. هذا كله أستاذ مختار، و يعني يبدو لي أنه هناك تقصير منك في حق ذاتك، يعني أنت وكأنك تشتغل بعيدا، شغلك هو الذي يدل عليك، وأنت لا تظهر عادة في وسائل الإعلام بالشكل الذي يجب أن يكون. هل هذا موقف منك؟
2: هو في الأصل إذا أخذناها من منحى كتابي أو من الكتابة في الأساس، الشاعر أو الكاتب الدليل عليه هو منجزه أو ما يكتبه أو ما يقرأه ويستمع إليه الآخرون. بالنسبة لشخصه الذاتي فهذا طبعا تبقى مسألة يعني يقولون علاقات شخصية أكثر منها علاقات موسعة، ربما تحكمنا أو يحكمنا المساحة الضيقة التي نتواجد فيها، هذه ربما زاد معوقة من المعوقات التي تمنع عنا هذا الاتصال، ربما أقول ذلك. وأيضا هناك نقطة معينة، وأنه انحصرت أيضا الدوريات والمنشورات التونسية ليس كما قبل.
1: صحيح.
2: فبالتالي ما ننشره أصبح الكتاب، ولم يعد مثلا الصحيفة أو المجلة
1: قصيدة منشورة في المجلة والصحيفة
2: حتى يطلع عليها مثلا
1: أو في الفيسبوك أو في أحد المنصات.
2: ربما طغى مؤخرا الفيسبوك والطغيان اللي فيه أجبر المعدين البرامج أو الذين يهتمون بالأسماء والساحة الثقافية أصبحوا من
1: يعني مرجعهم هو الفيسبوك،
2: مرجعهم أكثر شيء الكتاب، لأنه الفيسبوك أصبح فيه زخم كبير والغربة لا تصبح صعبة شوي.
1: صحيح. أنا كما قلت منذ حين مختار، سيد مختار عندك مجموعة من الإصدارات، لو تذكرنا بها، الورقية أساسا، الكتب يعني.
2: الورقية هي طبعا بالنسبة للورقية اختصيت في طباعة الشعر،
1: نعم.
2: لأنه الكتب الفكرية حولتها إلى كتب إلكترونية أكثر شيء، لأنها هي يعني تسوق نفسها بنفسها. بالنسبة للشعر شوية فما يعني عندنا إشكال في الساحة الوطنية وخصوصا في تونس، أنه القارئ أقل نسبيا بكثير من القارئ في الشرق وفي أماكن أخرى عربية وغير عربية، فبالتالي اخترت أن يكون المنشور ورقي. هنا أصدرت المرة الأولى كتاب، الأول كان فاتتك أغنية.